0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تواجه شركات التواصل الاجتماعي تدقيقا متزايدا حول العالم بسبب المخاوف من منصاتها تسهم في أزمة تتعلق بالصحة النفسية لدى الأطفال، وهو مدفع بعض الحكومات إلى فرض أو دراسة فرض حظر عن استخدام هذه المنصات من قبل القصر. وقالت المفوضية وهي الجهة التنظيمية للتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي أن ميتا فشلت في أن تقيم بشكل كافي مخاطر الإدمان الناتجة عن أنظمة التوصية شديدة التخسيس وميزة التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي اللي تستمر في عرض محتوى جديد للمستخدمين وتشجعهم على البقاء لفترات أطول على المنصة. وانتقدت الجهة التنظيمية الإجراءات اللي اتخذتها ميتا للحد من هذه المخاطر، قالت أنه أدوات إدارة الوقت تنجم تتجاوزها بسهولة، في حين أنه أدوات الرقابة الأبوية تتطلب وقت وجهد ومعرفة تقنية كبيرة لاستخدامها بفعالية. والمفوضية قالت زيدا أنه ينبغي على ميتا تعطيل ميزات كما التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي افتراضيا، وإضافة فترات توقف فعالة لوقت استخدام الشاشة، وجعل نظام التوصيات أقل تركيزاً على زيادة التفاعل. وقال المتحدث باسم ميتا أنهم ما يتفقوش على النتائج الأولية هذه اللي ما تأخذ بعين الاعتبار دقة الخطوات المهمة اللي اتخذتها لحماية المراهقين. قال أنهم أطلقوا حسابات المراهقين اللي توفر حماية تلقائية ليهم وتمنح أولياء الأمور تحكم كام، مما يسمح لهم بحظر الوصول إلى إنستغرام ليلاً وتحديد وقت استخدام الشاشة اليومي ب 15 دقيقة فقط. وقال أنه ميتا باش تواصل التعاون بشكل بناء مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وأنه في أثناء الاستناد متاعهم إلى النتائج ترى أنه التصميم هذية يسبب الإدمان بدرجة صغرى وأنه يجب إجراء تغييرات مبسطة عليه. وأضاف أن الخطوات التالية هي إما أن تغير ميتا التصميم متاعها وإلا باش يصدر قرار بعدم الامتثال. ذكروا أنه ميتا تواجه غرامة تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية متاعها تجاه هذه المحنة. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
6: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجزة الواحدة بعد الزوال. أكد مختلف المتدخلين في قطاع الدواجن بسوسان نسق الإنتاج بالجهة يشهد استقرارا، وأن الكميات المتوفرة تكفي لتلبية حاجيات السوق مع ضمان التزويد بصفة منتظمة خلال الفترة القادمة ومراقبة مسالك التوزيع، إلى جانب الاستماع إلى مشاغل المهنيين والإشكاليات التي تعترض القطاع، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سوسة. أفادت المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة سلوى الذوادي بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت. أعلن الاتحاد الأوروبي بتونس عن إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العملية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. وتوفر المنصة نماذج تدريبية لتطوير المهارات لتعزيز التعاون بين التكوين المهني والمؤسسات، ويمكن استعمالها بعدة لغات عبر مختلف الأجهزة. وقعت دراسة حول التقييم الاقتصادي وآفاق السياحة غير التقليدية في تونس أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، توقعت أن تدر قطاعات السياحة غير التقليدية في تونس نحو 2.72 مليار دينار من العائدات، وتساهم في إحداث حوالي 21.5 ألف طن أو موطن شغل جديد بحلول سنة 30 و2000. كما قدرت الدراسة أن تمثل هذه القطاعات قرابة 30% من إجمالي العائدات السياحية في أفق 2030. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق.

Hong Kong. ولا يرضى عن عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.

نسي ما كان يدعو إليه من قبل

تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

部。قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه

من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون

سلما للرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم

عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن

عندني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا

قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض

وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض

0: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع الرحمة ببقالطة بإمامة الشيخ يوسف الرهيف.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الحمد لله، الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا وأسبغ على الخلائق أجمعين سترا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن استتر بستر الله ستره وعافاه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، الستر، الله يسترنا أجمعين. ما معنى الستر؟ هذا الخلق القويم والخلق الكريم، كيف تحدث عنه رب العزة للناس أجمعين، وكيف تحدث عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. الستر يا أحباب الحبيب محمد نعمة، نعمة من نعم الرحمن، لا تطيب حياة الناس إلا بها، ولا تستعذب النفوس إلا تحت ظلالها. فالستر زينة وجمال وبهاء وجلال. الستر يا أحباب الحبيب محمد تغطية للعيوب، تغطية، إخفاء للعيوب، إخفاء للمعاصي والذنوب، وكتم للمساوئ قولا وعملا. اتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة الجليلة، فهو سبحانه الستير الذي يستر على عباده، الذي لا يفضح عباده، والذي لا يريد من عباده أن يفضحوا بعضهم بعضا، تأسيا وعملا وتفعيلا لهذه الصفة الجليلة لله سبحانه وتعالى. الستر في القرآن الكريم آيات عديدة في الكتاب العزيز تعرضت إلى الستر باللفظ أو بالمعنى، ومن ذلك قول الحق جل في علاه في سوء الظن بالناس: إن بعض الظن إثم. وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث نبوية عديدة تناولت قيمة الستر وعدم هتك أعراض الناس. وما أدراك ما أعراض الناس، وما أدراك ما خفايا الناس، وما أدراك ما أسرار الناس، وما يريدونه لأنفسهم فحسب. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير يقول في الستر: الستر على الناس هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، أن تستر على الناس، أن تستر عيوب الناس، أن لا تتحدث بعيوب الناس ولا بعوراتهم، فهذا مقصد جليل من مقاصد شريعة الإسلام. الجهر بالسوء يا أحباب الحبيب محمد، والحديث عن أعراض الناس، عندما يصلك الخبر، عندما يصل إلى أذنيك الكلام عن أعراض الناس، أول ما يجب عليك وأنت المصلي وأنت الذي تصوم وأنت المزكي وأنت الذي تحج أو تنوي الحج بإذن الله تعالى، أول ما تفعله عندما يحدثك إنسان عن أسرار الناس، عن خواص الناس، عن عورات الناس، أول ما تفعله ضع نفسك أنت مكان هذا المتحدث عنه. ماذا لو أنت
الذي كنت يتحدث عنك هذا السيد أو هذه السيدة. ولا ننسى يا أحبابنا وأحباب رسول الله ما قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة: ومن من الناس ليس فيه شيء، ومن من الناس ليس فيه شيء يريد أن يخفيه، يريد أن يستره على الناس أو حتى على خواص الناس. أحسن الله إلينا وأحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، لا ينشرها الرحمن على العباد. الله يسترنا، فكيف نفضح بعضنا البعض؟ إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، يوم أخطأ آدم وحواء وأكل من الشجرة المحرمة وارتكب الممنوع والمحرم والمحظور واستمع إلى نصيحة إبليس، أول عقوبة ضرب بها هي هتك الستر عنهما، هي هتك الستر، فصار يخسفان عليهما من ورق الجنة، يبحثان عما يستر العورات، عورة رجل وامرأة وهما وحيدين في جنة لا أحد يمكنه أن ينتبه إلى هذه العورة. ولكن بمجرد أن أخضعهما إبليس اللعين واستمع إليه وأزلهما الشيطان وارتكب المحظور، كأنهما خرجا من ستر الله وحفظه، فصار يخسفان عليهما من ورق الجنة، كان في حفظ الله وستره. اللهم استرنا. لا يوجد مخلوق في الكون يستتر غير الإنسان. كرمنا الله سبحانه وتعالى، وإحدى مظاهر تكريمنا بعد أن شرفنا وكرمنا بنعمة الفهم والعقل والكيس، شرفنا وكرمنا الله سبحانه وتعالى بنعمة العقل، وشرفنا كذلك بنعمة الستر، أنه يسترنا، يستر على ذنوبنا، يستر معاصينا ولا يفضحنا. فكيف يقبل الواحد منا أن يفضح نفسه، أن يفضح أخاه؟ والعجب كل العجب يا أحباب الحبيب محمد، أن تنتكس الفطرة البشرية وأن تتراجع إلى الدرجة، بل إلى الدركة الحيوانية، أن نكون في الدركات السفلى لا في الدرجات العلى، درجات الإنسانية والتحضر. فيخلع الله عنا الستر، فاللهم يا رب لا تخلع عنا سترك. هذا الستر يا أحبابنا من الناحية المادية، أما من الناحية المعنوية فقد جعل الله سبحانه وتعالى لابن آدم سترا، ستر نفسه، ستر ما يخفيه في صدره، ستر أكله، ستر شعوره، ستر قبائح أعماله. وطلب منه وطلب منا أجمعين: إن كان عندك من الأعمال الصالحة، إن كنت تنوي القيام بعمل صالح فاستره عن أعين الناس، واحفظ لسانك عن التحدث بمآثرك وأعمالك الصالحة حتى عن أعين الناس، فهذا عند الله عظيم. وهذا نسميه في الدين الخبيئة الصالحة. كان الإمام علي كرم الله تعالى وجهه لا يحب أن يعطي العطاء إلا ليلا وتحت جناح ظلام الليل. ولما سئل: لماذا يا ابن أبي طالب لا تعطي العطاء إلا ليلا وتحت سواد الظلام؟ فقال كرم الله تعالى وجهه: لا أحب أن أرى ذل السائل بين عينيه. وكان بعض الصحابة الكرام يقوم الليل ويصوم النهار ويقوم الليالي المتتالية ولا يعلم أحد بصومه، ولا يعلم أحد بقيامه، ولا بعلاقته بربه. إخوة الإيمان، يوم القيامة، يوم المحاسبة، يوم يجمع الله الخلائق جميعا ليحاسبهم
ليدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، كما جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدنو أحدكم من ربه، يقترب أحدكم من ربه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول الله تعالى: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره بذنوبه، ثم يقول جل من قائل: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا الله ما أكرمك، يا رب ما أكرمك وما أسعدنا بك. إني سترت عليك في الدنيا ولم أفضحك على رؤوس الملأ، واليوم أغفرها لك لأنك سترت على نفسك ولم تتحدث ولم تكن من الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الناس، الذين يتحدثون بمعاصيهم وذنوبهم وأنهم فعلوا كذا وأنهم شربوا كذا. فما أكرمك يا ربنا وأنت تستر عنا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والسترة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الستر يا أحباب الحبيب محمد ثوابه جزيل، نعمة من نعم الرحمن، الستر ثوابه الجنة لقوله صلى

الدنيا إلى الله وهو راض عنا. مهما قلت الطاعات، مهما كانت صلاتك قليلة العدد، ولا أيامك التي صمت فيها قليلة العدد، يقول الحق جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أحباب الحبيب محمد لخص معاني هذه الآيتين في إجابة عن سؤال سأله أحد الصحابة الكرام، لما سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما النجاة؟ أي كيف أكون من الناجين؟ اللهم اجعلنا من الناجين. كيف السبيل إلى النجاة يوم القيامة؟ قال: كف لسانك والزم بيتك وابكي على خطيئتك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في اللسان لما سأل واحد الصحابة الكرام: أو نحن مسؤولون على ما نقول يا رسول الله؟ قال: ويحك، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس يوم القيامة على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم جوابا للصحابي الكريم، بل عرض عليه منهجا للحياة: أمسك لسانك، إلزم بيتك، وابكي على خطيئتك، منهجا كاملا من أجل الترقي لتكون ناجيا. فاللهم يا رب نجنا. المسكوت الذي لم ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقله: انشغالك بأعراض الناس سبيل إلى الهلاك لا سبيل إلى النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم وأنا في عبادة، أن يرفع عملي وأنا في عبادة. نفهم من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه لم يهتم فقط بالعمل الصالح، بل واصل الحبيب صلى الله عليه وسلم الرجاء يرجو من ربي القبول. لا يكفي أن نعمل، لا يكفي أن تصوم، لا يكفي أن نصلي، لا يكفي أن نزكي، بل أن نحافظ على هذه الأعمال الصالحة حتى تقبل، مصداقا لقول الحق جل في علاه: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن منا ضمن أن الله تعالى تقبل صلاته وصيامه وحجه وزكاته؟ حتى أن أحد الصحابة قال: والله لو علمت أن ربي قد تقبل مني صلاة واحدة لتمنيت الموت الآن. فقيل له: أبي صلاة واحدة تتصور أنك تدخل الجنة؟ قال: لعلمي، ليقيني، لإيماني بأن الجنة برحمة من ربي وتقبل لأعمالي، وليست بكم الأعمال التي قدمتها في حياتي، فأرجو الله أن يتقبلها. فمتى قدمتها سليمة تقبلها الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كان يسأل

0: يسعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مراكمة الأعمال الصالحة، ومن علامات قبول العمل أن يوفقنا الله تعالى إلى عمل صالح جديد. فمن أحب محمداً صلى الله عليه وسلم اتبعه رجاء أن يقبل طاعته، فاللهم يا رب وفقنا إلى الطاعات، يا رب وفقنا إلى الطاعات، وجنبنا يا رب يا الزلات. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، واجعله يا رب شفيعنا يوم الدين. اللهم يا رب علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا رب بما علمتنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رب أصلح لنا من أنجبنا، واحفظ يا رب من أحببنا، وارحم يا رب من فقدنا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، واسعدنا اللهم بتقواك. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، واجعل أفئدة من ضمائر الحية تناصر قضيتهم يا رب العالمين، واجعل أفئدة من أهل الضمائر الحية تناصر قضيتهم يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا كافي الأمور، يا شافي الصدور، يا كاشف الهم، يا رافع الغم، يا أعدل من حكم. نسألك يا رب أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

0: تمام، ثانية بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن أوضاع السجون التونسية غير إنسانية في ظل الاكتظاظ ونقص التهوئة وانتشار الأمراض وضعف الرعاية الصحية. وأوضح الطريفي أن طاقة استيعاب بعض السجون بلغت نحو 300%، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فاقم من معاناة السجناء، واعتبر أن هذه الظروف غير عادية وترتقي إلى التعذيب. أكد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية لسعد مزاحة وجود تحسن تدريجي في توزيع المياه المعدنية بالتزامن مع تراجع نسبي في الاستهلاك إثر انخفاض درجات الحرارة. وأوضح مزاحة أن نسق الإنتاج اقترب من تغطية مستوى الاستهلاك اليومي، متوقعا أن تعود عملية التزويد إلى نسقها الطبيعي بحلول 15 من سبتمبر الجاري، بما من شأنه أن يساهم في إنهاء الأزمة. أكد مختلف المتدخلين في قطاع الدواجن بسوسان أن نسق الإنتاج بالجهة يشهد استقراراً وأن الكميات المتوفرة تكفي لتلبية حاجية السوق مع ضمان التزويد بصفة منتظمة خلال الفترة القادمة، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية بحضور المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة، إلى جانب بعدد من مربي الدواجن والمهنيين والتجار. توقعت دراسة حول التقييم الاقتصادي وآفاق السياحة غير التقليدية في تونس أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تدر قطاعات السياحة غير التقليدية في تونس نحو 2.72 مليار دينار من العائدات، وتساهم في إحداث حوالي 21.5 ألاف موطن شغل جديد بحلول سنة 2030. وقدرت الدراسة أن تمثل هذه القطاعات قرابة 30% من إجمالي العائدات السياحية في أفق 30 و2000، معتبرة أن تنويع العرض السياحي يمثل رافعة أساسية لتحويل النمو السياحي إلى محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتابك،

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تسير الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة بنسق مرتفع لتأمين عودة المدرسية في أفضل الظروف، حسب ما أكده وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه اليوم على توزيع تجهيزات والأثاث المدرسية والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. وأوضح الوزير أن هذه الاستعدادات شملت أساسا أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و 15 من سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروانة ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في باجة ونابل، إضافة إلى توسعة وتجهيز وأحداث نحو 300 فضاء جديدة من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وغيرها. أكد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية الأسعد مزاح وجود تحسن تدريجي في توزيع المياه المعدنية بالتزامن مع تراجع نسبي في الاستهلاك أثر انخفاض درجات الحرارة، وأوضح أن نسق الإنتاج اقترب من تغطية مستوى الاستهلاك اليومية، متوقعا أن تعود عملية التزويد إلى نسقها الطبيعي بحلول 15 من سبتمبر الجاري، ما من شأنه أن يساهم في إنهاء هذه الأزمة. تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل خلال شهر أوت الفارط من حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية وتحرير أكثر من 70 مخالفة اقتصادية من أجل المضاربة والزيادة غير القانونية في الأسعار، وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. يحتضن المركب الثقافي بالمنستير فعاليات دورة 36 على المستوى الوطني للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية المنستير، وذلك من 9 إلى 11 من سبتمبر الجاري. وتهدف هذه التظاهرة إلى إبراز التجارب المسرحية الشابة والناشئة ودعم الإبداع داخل المؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية، فضلا عن تعزيز التبادل والتنافس بين مختلف النوادي المشاركة. دوليا، حذرت منظمة العفو الدولية اليوم أن قررت الكيان الصهيوني الأخير بالاستيلاء على أراضي فلسطينية محتلة تمثل توسيعا لجدول إعماله وسياسته الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: دقيقة صحة.
3: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم اخترنا باش نحكيو على كيفية الوقاية من الجلطة الدماغية. أول حاجة ننصحوا بها هي ممارسة الرياضة البدنية بانتظام كيما المشي مدة 30 دقيقة يوميا. ثاني حاجة هي لازم نتبعوا نظام غذائي متوازن وصحي، نبعدوا على الدهنيات والماكلة المالحة والحلوة برشا، ونحاولوا نكثروا من الفواكه والخضر. ثالث حاجة هي الإقلاع عن التدخين، لازمنا الدخان نبطلوه نهائيا كنحب نستحفظوا على عروقنا على قلبنا وعشرين متاعنا. رابع حاجة هي ما فيها باس كان كل واحد يمشي يتفقد روحه بطنزنطن عند طبيب يشوف عندوش سكر الدم، يشوف مستوى الكوليسترول في الدم، وكان في ممرض من الأمراض هذوما ناخذ دوانا بشكل منتظم. عايشكم ما نقصوش على دوايتنا، عاود نقولها عايشكم ما نبطلوش على دوايتنا بالكل. مع تحيات الدكتورة نرجس كوتا.
2: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع عدد جديد من برنامج الموجة وراء الموجة، جمعة 4 سبتمبر. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. كما العادة مجموعة من الفقرات يأثوها معنا مجموعة من منتجي محتواها. نبدأوها بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، بعد فقرة حدث ولا حرج، ورمزي الإمام حاضر ديجا محضر روحه للسكتش الساخر اللي ينقض في حياتنا اليومية. أهلا وسهلا رمزي، سافا لباس حاضر للحدث ولا حرج. بطبيعة باش تكون الفقرة بعد حل البيبان. من ذاكرة المهرجان الفقرة المسجلة مع أسامة الحاج محمد، أخبار الساعة الرابعة وبعدها أخبار الرياضة، ثم نرجع لديما القديم. ديما القديم اليوم معنا آية الله فارس، واستضافة للطالبة شيماء فرج، طالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة. حوارنا مع شيماء فرج باش يكون حول مبادرة بعنوان لو كان تعرف. طبعا المبادرة هذه الهدف منها تبسيط المعلومة القانونية لعامة الناس. نحكي أكثر في المبادرة هذه مع ضيفتنا في ديما القدام مع آية الله فارس. الفقرة المسجلة مش صحيح مع الفنان الصادق عمار، وبعدها آخر فقراتنا باش تكون على الخط. اليوم باش نستقبلوا مع بعضنا المسرحي إكرام عزوز باش نعرفوا بعمل جديد مونودرام بعنوان ديهية للكاتب المسرحي بوكثير دوما. يرافقونا اليوم مدام علي منصوري في تنسيق البث المباشر والزميل حمدي لحول في الإخراج التقني للبرنامج. من الآن إلى حدود الساعة 5 مع الموجة وراء الموجة، مع تحيات محمد وليد الجاموسي كالعادة.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعينا الكرام، مساء المحبة والمودة. باب المدينة بتوزر، المدينة العتيقة بتوزر المعروفة باسم أولاد هادف، هي واحدة من أهم معالم الجريد التونسي. وتتميز هذه المدينة العتيقة التي يرجع تأسيسها للقديم وخاصة للقرن 14، حيث عرفت فنا معماريا فريدا أصبح رمزا للجهة، هو البناء بالطوب القرمدي المصبوغ أو ما يسمى بالآجر المحلي المصنوع من الطين والطفل، والذي يقع تجفيفه في الأفران. وفي أولاد هادف وفي توزر نلقاو برشا بيبان، واللي سميوها زادة بالبراطيل، ومنها باب المدينة، باب السوق، باب العامرية، باب الصخر، باب أولاد قاسم، باب الخياطة، باب بورتال غويلي، باب أولاد محمد، بورتال عجيلة. وتم في بعض الدراسات ذكر أبواب أخرى. باب المدينة اللي باش ركزوا عليه في توزر هو أحد الأبواب التاريخية في المدينة العتيقة، وهو في المدخل الرئيسي المؤدي إلى أحيائها التاريخية. وكذلك باب السوق، مدخل يربط بين حركة التجارة والأسواق. وحين تدخل لمدينة توزر تجد نفسك أمام بوابة ثنائية الأقواس جميلة جذابة، كتب عليها أبيات شعر لابن الشباط. تقول الأبيات هذه: توزر جوهرة الصحراء ودرة الجريد وباب الجنة. ويقول ابن الشباط في البيت: زر توزر إن شئت زورة جنة تجري بها من تحتها الأنهار. هذا باب المدينة بتوزر، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: حدث ولا حرج.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حدث ولا حرج رمزي الإمام. أهلا وسهلا من جديد.
2: أهلا وسهلا مرحبا بك مدام ثوريا. مرحبا بالسادة المستمعين ومستمعات إذاعتنا إذاعة منستير.
1: كما العادة فما مواضيع باش تاخذها ديما كل اتجاه الساخر هذيك. أما
2: مش نحكيه بكل واقعية بكل تجرب.
1: يلا ننطلق.
2: هك نهار نحلم بروحي نجري نجري نجري نجري نجري نجري ومانيش عارف علاش نجري. وانا هكاك نجري نجري نجري وتقومني المرأة من النوم. قوم اجري. فجعتني شبيك يا مرأة؟ قوم اجري جيبنا الهريسة. شنوه تقوم فيها على خاطر الهريسة؟ جاب ربي في بالك فما أزمة بتاع هريسة هالنهارين. أزمة جارتي هك المصبوغة رجلها اتخلى عليها بزوز كراد هريسة وجات تحمص فيا وتقول لي انت أزمة. قوم اجري قوم. وسع بالك يا محبوبة وسع بالك. العناد مضر بالصحة. خليني نكمل منامة نعرف على الأقل في جرة شكون كنت نجري. في جرة شكون كنت نجري؟ في جرة كاميون الهريسة. هاو قتلك قوم توا جيب الهريسة. ما كانش ورحمة بابا نعمل في روحي سبة. لا ظهر لي المنامة بدأت تتحقق وخرجت سقية على من راسي باش نهني عن روحي. وبديت من حانوت لحانوت. عندك هريسة؟ ما عنديش. عندك هريسة؟ يا حسرة على هريسة. عندك هريسة؟ هريسة حكوك ولا صبة؟ حكوك. ما عنديش. ما لعطيني صبة. ما عنديش. مفقودة. عندك هريسة؟ طو ما زالت كيفات وغمزني غمزة تاع معلمية. معناها السنة الحنوت يفرغ شوية. قداش حاجتك من حكة؟ أعطيني 5 حكوك. أسكت تكلم بشوية أسكت ولا تعرف كيفاش. هات اللي عندك باش يكون في بالك يا جاري الهريسة نخرج فيها مع القزوز. حكة هريسة يا ستيكة قزوز. ليه عندي عرسة كمل بيلي البقلاوة والبيتيفور متاعك وكهو. هذه هي شرط العازب على الهجالة. ومشيت للمغازة نلقى ستوك الهريسة نظيف يبرق برقان والشراول مستفة بالهريسة. واللي غاب سهمه. خرجت والدم ينقر فيا. أنا هكا ونسمع في صوتي ناديلي يا معلم تفضل خوك حمادي نوار نخدم في النوار تلوج على الهريسة. أبي أيه اللوج على الهريسة. الدنيا قلبتها حكة ما فماش. بشوية كيفاش عرفتني اللوج على الهريسة؟ خبرة. مالا خوك خريج معهد الأزمات العميقة المهنة استياد الأزمات وربي يجيب القسم. قداش حاسك من حكة أخويا؟ يرحم والديك حاسي بعشرة ولا تعرف كيفاش. عندك 20 هات تاخذ مدلك خويا. هيا كح 400 دينار. 400 شنو؟ 400 دينار شبيك كبت؟ لا ولد عمي مش بين المعملة خويا العزيز. خويا ريزو الهريسة ما هو السعر. الرزوات الكل عندي الطماطم اليغرت السردينة احكوك. أصعب ريزو هو زي ريزو الهريسة. ورس خويا عمتلك سوم. خويا شنو رايك نتفاهموا في الريزو وسيب علينا من الهريسة؟ ملا خدمة اللي ما عندوش خدمة ريزو الهريسة. ايش باش نعمل الروحة محلاني مروح يتفارغ ويد ما فيها شيء. انا هكا تايه ونشوف في صفوف اش فما سيبارات فما هريسة فما. شد الصف وشديت الصف نص ساعة عذاب وصلت. خويا أعطيني 20 حكة هريسة بوكيلو غالت في العنوان. خويا هذا صف اللوبيا صف الهريسة من غادي بعد صف لبسيسة. وشد الصف وعصابي بدأت ترف وصلت. خويا أعطيني 30 حكة هريسة على البونتو. ديزولي ميسيو استوكوفا إن شاء الله مرة أخرى. استوكوفا جا عندي ياني وفاس توكا ها وانا دنسى اش بيه موفاش. الو الو يا محبوبه الهريسه فات ورحمه بابا الهريسه فات والبسيسه جات ناخذ لك بسيسه هاك انفع من الهريسه. شنو لا هريسه ما تخشش روحك يا عزيزتي هريسه هريسه شنو المشكل؟ قال لك العناد واللي شاها تعرفوا على بعضهم عرسوا جابوا ولية سموه لهفة. ايه لهفة الحكاية تبدأ بإشاعة القفرات ما يتلفت له حد إذا ما ستوا الإشاعة يولي بقلاوة ويجي سي العناد عاد يلبسوا كوستيم وكرافات يولي سي القفرات وتدخل اللهفة على الخط يولي القفرات يخرج بالبقوات. النتيجة مواطن عنده الاكتفات داره تولي سوبرات ومواطن زوالي لا عين شافت ولا يد خذات ولا نفس اشتهات. سي عبد الصمد سي عبد الصمد جارو في طايري استانس كل صباح يضرب فطيره بالعظم وصلت له اشاعه الفارينه باش تدخل في ازمه تهلوس وتخلي بعضه اش عمل مشى كمندا 250 فطيره كيف هم الحكايه اشاعه زادهم السكر وهداهم لبهيم الجيران بهيم ياكل في شي شي. النتيجة اللهفة جات في صالح حشاكم لبهيم وهك العناد ما عندك فيه ما تقول زادة. نعرف واحد مريض بالعناد اللي يعمل جاره يعمل كيف ويزيد عليه شوية جاره شراء كبش وزينه رقبته بقربيطة حمراء مشاسي وخينة شراء كبش ولبسه كرافات حمراء جاره نهار العيد يذبح في الكبش على أنغام الكبش يدور الكبش يدور الكبش يدور وقرونه نطاحة سيوخينا جاب طبال وزكار وموزيكا مش يذبح كبش دار العيد. قالوا تعرفش العناد؟ قالوا انزيد فيه ويقول المثل اللي شاع كد الله تتكركب مولاها ترميه في بير مالو قاعة وين تحط نفسك تصيبها.
1: نفس كنت طبيبة رمزي أعطيك الصحة. أما هريستك عاملة أنت حال صفرة اليوم في بالك ولا
3: كيف؟
1: خاطر يستحيل تصير أزمة هريسة في تونس. الفلفل موجود
2: هذا هو مربط فرس
1: ولا
2: هذا هو مربط فرس.
1: أنت تحب تقول حتى الهريسة يمكن تضر ليه أنا ما نشريه الفلفل ونعمل هريستنا في الدار وقتها.
2: لا القصد مش منه كك القصد منه أني حاجة تنجم تستغنى عليها والعباد تشد فيها الصحيح
1: تكبش شيء
2: كبش
1: بون هي الهريسة بون نجم مش نستغنوا عليها كريمة ما
2: لا الهريسة
1: اللي في البوار
2: ما نستغنوا عليها لكن هما القفرات نجموش نستغنوا عليه
1: نجمو
2: صدقني
1: بسهولة.
2: اي اول حاجه اول حاجه نجموش نجمو نستغنوا عليه بسهوله.
1: اي
2: اول حاجه اللي تحلى في عينينا وتولي بقلاوه كيما القفرات ولا بقلاوه هي اللي شاع
1: اي
2: تفقدها الحاجه تحس بروحك مش تفقدها تولي عزيزه وغاليه.
1: اي هذا هو
2: والناس تهبط عليها.
1: ذكرت برشا حاجات لما حالة خاطرك قريت منيح على روحك في معهد الأزمات العميق
2: معهد الأزمات العميق دبلومي
1: دبلومي انت تو حكيت لنا في برشا أزمات استعملت لنا برشا مفردات وبرشا معاني معناها بالحق قاعدين نعيشوا فيها هي كل المضحكات المبكيات راوي الحقيقة للأسف الشديد. عندك معمل الهريسة ساعة قص عليه الضوء لما قص خاطر ما قلت لناش انت سبب الأزمة.
2: لا معمل الهريسة
1: يظل يقص عليه الضوء
2: قص عليه الضوء
1: اي
2: ما قد يخدم
1: كمان فما كونتيتي صغيرة خرجت للسوق معني
2: فهم.
1: عندك البيع بالوجوه
2: البيع المشروط
1: اي البيع بالوجوه وبعده البيع المشروط
2: زوز
1: زوز حاجات بالوجوه على خاطرك انت كليون تاعو وجار هذه ولينا نعيشوا فيها كل واحد عامل عطار باش يضمن المواد الغذائيه في حاله الازمات واحنا نخرجوا من ازمه في ماده ندخلوا في الماده الاخرى دونك والبيع المشروط فعلا قالك الهريسه نبيع فيها مع الجازوز كيما رينا الحليب يتباع مع اليوغورت وصلنا في وقت ما الخبز تشري الخبز المدعم مع الخبز الطابونه والخبز كل انواع الاخرى اللي مش مدعمه وغاليه برشا ذكرتهم الكل ما شاء الله عليك فانت كمواطن متخرج من معهد الازمات العميق
2: ازمات العميق
1: والتجار في تونس متخرجين من معهد الاستغلال العميق
2: استغلال زاد
1: يستناو في الازمه هي دوبا يسمعوا فما ازمه والناس الكل تخبي وتعرف كيفاش باش تتصرف وكيفاش باش تعمل
2: صياد ازمات ها موجود
1: على الاخر صياد ازمات هذا هو
2: صياد ازمات
1: هي ما انت ما ذكرتش المعهد نتاعهم انا كملته لكم معهد الاستغلال العميق.
3: استغلال العميق.
1: وعنده مش قلت عنده خريجي المعهد هذا ممتازين زادة.
3: مش نورمال ممتازين.
1: مش نورمال يستبقوا الأزمة، يعرفوا كيفاش الأزمة باش تبدأ وقتش.
3: الريزو يعرفوا.
1: أي وقتش عمق الأزمة ورابطين خيوطهم مع الريزو بالباهي.
3: بالباهي.
1: وكل شيء واضح. المهم بالباهي. اللي في جيب المواطن يخرج.
3: يخرج. المهم. وليو بيعوا في النوار.
1: النوار هذيك حاجة.
3: الحاجة تكون بدينار تولي بدينارين وثلاثة. لعب لا فهمت معناتها تجي تكلم يقول أزمة والله أزمة أزمة أزمة نتاع واحد ما فماش الله غالب وناخذ فيها بالغالي هو مش ياخذ فيها بالغالي
1: اي واخذها هو ياخذ فيها في بسوم عادي
3: سومها هو شنو هو حانوت عنده فورنيسور العام 12 يتعامل معاه
1: اي فوالا
3: باش يجي في الازمه ماشي يغلي عليه مستحيل
1: ما يغليش البروديكتور نتاع الماده ما يغليش هو بيدو حتى اللي يجيبوا معناتها كيما الروز وكذا هو بيدو ما انت تو برمشي شوف الروز فاش تشري وبقداش تشري وشكون اللي يبيع لك هي حاجه توجع القلب الحقيقه
3: توجع
1: القلب انا علاش قلت لك الهريسه مش مشكل خاطر الهريسه نجمو ناخذوا الفلفل نعملوا الهريسه في ديارنا وحالنا
3: اي اقل حاجه قلت لك اقل حاجه
1: اما علاش قلت لك انا عامله انتحال صفه خاطر هي لهنا هريسه هي واخذه بلاصه الماء بلاست الروز بلاست سيرينا بلاست برشا حاجات اللي فقدناهم وقاعدين يرجعوا شويه شويه الحليب
3: يعطيك الصحه
1: الحاجات هذه
3: الحاجه شوف هي تبدا اني راها تبدا من إشاعة مجرد إشاعة هاو مش توفى الواحد مش يصير اي ما سمعتش قال لك كذا مش يتفقد يوليو يعبيو اللي يكون ياخذ في دبوسه واللي ياخذ في عشرة اللي كان ياخذ في كذا واللي ياخذ في كذا لين يفرغ السوق من غير ما يشعر الدار تولي فيها ستوك والحوانت ما عادش فيها
1: هاي الدار ما تعبتش بالماء لليوم صفوف على الماء يعني خطوة لهم يا أخي توا كيف خاصة لي كرون سيرفاس يعطيو قد ما تحب ماء فهمت والعباد كل يوم تشد الصف ويعبيو في لي شاريو وكي ترجع للتيكيت كاس الناس تاخذ في 20 و 30 ستيكة ماء وفي بالك ولا بيترا ونص جينيرالمون وبيترتين قاعدين يجيو للسوق اي هاي ديار ما تعبتش ها وقداش وهما ياخذوا هكاكا ولليوم مازالوا ياخذوا يا ولدي الماء قاعد يرجع بشوية بشوية
3: والله هي
1: للأسف الشديد المواطن هي مشكلة هي تتقال لهفة لهفة الحقيقة أنا نقول مش لهفة ولا تفهم مشكلة عدم ثقة وقلة ثقة في توفير المواد الغذائية في تونس
3: شوف
1: هي تعرف أنت تو كان تخرج إشاعة وكلامك صحيح المادة الفلانية باش تتفقد تتلقى العباد الكل تجري تمشي تجري فيها باش تستوكيها في ديارها
3: وتتفقد بالحق
1: يا أخي تتفقد بالحق حتى ما تتفقدش
3: تقل
1: على خاطر كيف تجري عليها علاش هذه من الجاي مش لهفة ذيك مش لهفة ذيك قلة ثقة في التوزيع نتاع المواد الغذائية في البلاد والحقيقة الحقيقة هنا أنا ما نحبش نجي على رأس المواطن ياسر خاطر أنا بيدي مواطن المواطن عنده حق خاطر عشنا أزمات متتالية في العديد من المواد صار الإنسان في العمر هذا عمره ولا رأى فيهم أزمة تلك خبز تلك فرينة الحقيقة معنى
3: فما بصراحة الاستغلال فرص أني فشلوم المواطن لوم المواطن يا أخي قيت حاجة غالية أكثر من سومها نضحي ما ناخذش هي شنو هي المواطن اللي ما يضحيش واحنا ما نضحيوش على باش تكون فما حاجه نزيهة راه مش يتكثر
1: الماء اش تعمل فيه رمزي
3: الماء اش
1: تعمل فيه
3: والله اش باش نقول لك من ناحيه الماء اني راه فما مشكله
1: اي
3: فما مش تقولوا سياسه نتاع تخزين يوم قبل في عهد نتفرج على
1: اما الماء نجمش نستغنى عليه انا كان
3: ما نجمش نستغنى عليه
1: نجمش نستغنى عليه
3: نتلز ساعات والله ساعات نتلز نشرب مش يشمع
1: تلزينا في وقت
3: تلزينا ولا الناس تفكر توا تعمل في موديفيكاسيون تاع ما كيفاش تغليه تحط له
1: نعناع قاعدة الناس كل تغلي وتحط له في شويه عطرشيه باش يعطيه جو بنين ويحطوا فيه في الفريجيدير باش يبدا بارد خاصه احنا الناس سيف سخون قاعدوا يلوجوا في الحلول يمينا وشمالا انا ما الحقيقه استنسنا بالماء المعلب ومشكله
3: الازمه نتاع السنام نتاع الماء هي اول مره تصير خاطرش مش ما كناش قبل عاد عندنا الماء يعني المعلب واحد كنا انا
1: مش لكن كان يقع ستوكاج وكان تقع برشا حاجات سنة ما صارتش
3: هذا جد مش حكي لك عليه فما تخزين قلت لك من عهد سيدنا يوسف تفرجت على مسلسل سيدنا يوسف معناتها تخزين الحنطه يعني تخزين عنده امور علميه مش لعب
1: بتبيع هاي بتبيع
3: خزن بتبيع باش تلقى من بعد
1: باش تلقى في وقت اللي الماده تتفقد
3: اي الماده تتفقد تلقى احنا الشيء هذا ما
1: صارش سنة فيما يخص الماء ربي يستر فيما يخص المواد الاخرى واحنا قادمين على توجي يوفى الخريف ويدخل الشتاء صغيرات ترجع تقرا وبيه الكبار نحينا الحليب ولينا نشرب قهوه كحله وحتى البن وصل في وقت ما تفقد تفقد
3: تفقد
1: لكن الصغير باش تعطيه كاسو بالحليب راه يلزمو كاسو بالحليب باش تقول لي الماء ما عندي ما نعمل ما يلزمنا نشربو كبار وصغار ويلزم الحقيقة المواد الغذائية كلها تتوفر في البلاد بأي والله شكل والله من والله الأشكال والله والله. أنا مانيش معاه بربي نحي وبربي أصبر وبربي نضحي لا فما حاجات معك أما فما حاجات لا
3: لا لا مش مش مسألت أيه. مش مسألت نضحيه مسألت نكونوا واعيين في الحاجة حتى في الخبر كي مش تتلقاه وتكون واعي فيه وهات نحطه في مخي الخبر أيه. ونوزنه بمخي مش نسمع كلمة من الفيسبوك وتعرف طوى متاع الفيسبوك أيه. ما تقعدي دمغش
1: يأثر برشا الكلمة
3: يأثر ويدمغش برشا هاو الحاجة الفلانية وفات هاو في الحاجة الفلانية رايم لا لا لا لا تبع بمخك أسمع الخبر من المصدر متاعه
1: هذا هو
3: باش خاطرش لي ساعه كي تخرج راهي اللي ساعه راهي كارثه هاك تشوف
1: اي يعطيك الصحه رمزي وصحيح اما شوف انت تو كملت معنا بريزول هريسة في الاول باش تعطيني ريزول ما خاطر بارامونتي علاقاتك ثابته خاطر الماء مازال مشكله لليوم
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرجع ريزول ما وان شاء الله
1: يعطيك الصحه رمزي الامام اذا بعد قليل مع اسامه بالحاج محمد من ذاكره المهرجان الفقره المسجله كما تعودتوا بها ومواصلين معكم في الموجه ورا الموجه حتى للخمسه

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: عسلامتكم. اليوم ناخذوكم المهرجان عروس البحر بقرقنا، قصة الحب الأبدية بين جزر الأرخبيل الهادئة ونغمات الفن اللي تصدح كل صيف باش تكسر عزلة الجزيرة. بدأت هالحكاية الثقافية منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، وتحديدا في عام 1981، وقت اللي تداعى ثلة من أبناء قرقنا ومبدعيها الغيورين على تراثهم لتأسيس تظاهرة تمنح الجزيرة صوت فني، وهو ما تبلور رسميا وقانونيا في 18 من جوا عام 1991 بولادة جمعية مهرجان عروس البحر بقرقنا، لتشرف على إدارة هذا الصرح الثقافي اللي يتولى رئاسته حاليا الناشط الثقافي إبراهيم القشوري، برمجة 9 سنويا لتحقيق أهداف نبيلة تجمع بين تنشيط الحياة الثقافية وتثمين الموروث الحضاري الفريد للأرخبيل ودعم السياحة الجزيرية وخلق متنفس ترفيهي لأهالي المنطقة والزوار والجالية الراجعة من المهجر. وتكمن خصوصية هالمهرجان في هويته البحرية الضاربة في القدم، وين يمتجز الرقص والمسرح بالأغاني التراثية وموسيقى الشغل والبحارة التقليدية وسط فضاء السوق البلدي، السوق الأسبوعية بمدينة الرملة، وهي العاصمة الإدارية للأرخبيل، وين يتم تحويل الساحة التجارية كل صيف بالتنسيق مع البلدية لركح نابض بالحياة عبر تشييد مسرح وتجهيزه بمدارج حديدية وتقنيات إضافة وصوت متطورة تخليه الفضاء المفتوح الأكبر في الجزيرة لاستيعاب آلاف الجماهير من السهرات الكبرى، بينما تتوزع الأنشطة الموازية بين قاعة دار الثقافة فرج الشادلي بالرملة للندوات والمعارض وشواطئ الكورنيش وسيدي فرج للكرنفالات المفتوحة. ولعل من أطرف وأجمل عادات هذا المهرجان اللي تميزه عن بقية المهرجانات التونسية هي إصرار هيئته المديرة على عقد الندوات الصحفية السنوية في عرض المتوسط فوق متن باخرة اللود أو سفن الصيد التقليدية، مستلهمين اسم المهرجان من رمزية جزر قرقنا اللي تبدو في وسط المياه كعروس بحر ساحرة أسطورية. ورغم القرار الصعب بتأجيل الدورة 31 لهذه الصائفة لأسباب مادية ولوجستية، يبقى المهرجان رمز ثقافي يترقب الجميع باش يرجع أشد بريقا ويعانق الإبداع من جديد.
0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7 و8% مقارنة بالسنة الماضية، وأضاف أن توحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية التونسية يمكن من توفير ما بين 30 و35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة، داعيا إلى التعويل على الإنتاج الوطني. أكد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية الأسعد مزاح وجود تحسن تدريجي في توزيع المياه المعدنية بالتزامن مع تراجع نسبي في الاستهلاك أثر انخفاض درجات الحرارة، وأوضح أن نسق الإنتاج اقترب من تغطية مستوى الاستهلاك اليومية، متوقعا أن تعود عملية التزويد إلى نسقها الطبيعي بحلول 15 من سبتمبر الجاري، ما من شأنه أن يساهم في إنهاء هذه الأزمة. قامت الوحدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية خلال الساعات 24 الأخيرة بإجراء 616 تدخلا، من بينها 186 تدخلا في مجال النجدة والإسعاف بطرقاته، وتتوزع هذه التدخلات وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليوم إلى 93 عملية إدفاء حرائق و186 تدخلا في مجال النجدة والإسعاف بطرقاته، وأكثر من 300 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور. أكد مختلف المتدخلين في قطاع دواجن بسوسة أن نسق الإنتاج بالجهة يشهد استقرارا، وأن الكميات المتوفرة تكفي لتلبية حاجيات السوق مع ضمان التزويد بصفة منتظمة خلال الفترة القادمة، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الوداية بحضور المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة إلى جانب عدد من مربي الدواجن والمهنيين. توقع دراسة حول التقييم الاقتصادي وآفاق السياحة غير التقليدية في تونس أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تدر قطاعات السياحة غير التقليدية في تونس نحو 2.7 مليار دينار من العائدات، وتساهم في إحداث حوالي 21 ألف موطن شغل جديد بحلول سنة 30 و2000. وقدرت الدراسة أن تمثل هذه القطاعات قرابة 30% من إجمالي العائدات السياحية في أفق 30 و2000. دوليا، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا للعملية الاقتصادية ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم التمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخبارية للرياضية سبورانفو. البداية بكأس الكونفدرالية، فريق ترجي جرجيس يلعب حاليا مقابلته ضمن الدور التمهيدي من المسابقة. حاليا عندنا 33 دقيقة لعب، والترجي رياضي الجرجيسي متأخر في النتيجة بهدف مقابل صفر ضد فريق ديامبيرز السينيغالي. سجل الهدف السابق للفريق ديامبيرز لاعب الحاجي جيبو ديالو. نذكروا أن المباراة قاعدة تلعب حاليا في ملعب تيمهيري بصفاقس، مباراة يزفرها الحكم اللوطوغولي محمد فوستفا أكبابو. بالنسبة لبرنامج لندية التونسية في المسابقة الإفريقية في كأس رابطة الأبطال، النادي الإفريقي يلعب غدوة ضد جوليبا المالي انطلاقا من الساعة 7. ترجي في نفس المسابقة معفى من خوض الدور الأول. كأس الاتحاد الإفريقي، نادي رياضي الصفاقسي باش يلعب زاد غدوة ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري انطلاقا من الساعة 4 مساء. الرابطة المحترفة الأولى، برنامج المقابلات بالنسبة للجولة الثالثة ذهاب غدوة في البرنامج مع الأربعة ونص، نادي البنزرتي وجه الأولمبي البيجي، تقدم ساقيت الديري وجه نادي حمام لنفا. يوم الأحد ترجي رياضي التونسي وجه المستقبل الرياضي بالمرسى. النجم الساحلي وجه شبيبة العمران. النجم المتلوي يستقبل أمل حمام سوسة. بالنسبة للمقابلة المتأخرة باش تلعبوا على هذا النحو، نهار 4-16 سبتمبر في ملعب بنكردين الاصطناعي في الأربعة، اتحاد بنكردين يواجه نادي رياضي الصفاقسي. الخميس 17 سبتمبر، الملعب التونسي وجه النادي الإفريقي، وترجي جرجيسي وجه الاتحاد الرياضي المنستيرية. مدام تحدث على الاتحاد المنستيري، الهيئة التسييرية أعلنت عن تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة التقييمية الخاصة بالموسم الرياضي 2025-2026. الجلسة باش تنعقد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر انطلاقا من الساعة 6 مساء، حيث سيتم خلالها عرض التقريرين الأدبي والمالي من قبل الهيئة المديرة المستقيلة، كما سيتم فتح باب النقاش أمام الحاضرين قبل المصادقة على التقريرين الأدبي والمالية. اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أكدت أن تونس بتشارك ب 42 رياضي في الدورة الرابعة للألعاب الأولمبية للشباب اللي تستضيفها العاصمة السينغالية دكار من 31 أكتوبر حتى 13 نوفمبر. الرياضيين التوانسة يتوزعوا إلى 25 في الذكور، 17 في الإناث، في 16 اختصاص، في دورة ستشهد مشاركة 2700 رياضي من مختلف بلدان العالم. نعاود نذكركم بنتيجة فريق ترجي جرجيس وديامبيرز السنغالي في إطار الدور الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية، 1-0 للفريق السنغالي اللي سجل هدف منذ دقيقة 13. بعد شوية ترجع لكم ثورية ومعها كامل الفريق. موعدنا الرياضي القادم إن شاء الله في 7:05.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما
1: ديما القدام
0: ديما القدام.
2: مرحبا بكم من جديد مع بعضنا في المجاورة الموجة حتى للخمسة، نوصلوا مع بعضنا الفقرة ديما القدام. نجاحات ناس عملت حاجات كانت هي السباقة فيها، وناس متميزين اليوم مع آية الله فارس الفقرة هذه. أهلا وسهلا آية،
3: مرحبا مدام فرية، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعينا الكرام، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة.
2: يعيشك. الفقرة هذه مواصلة فيها عجبتك
3: آية؟ أي أكيد. نفحوا ياسر كي تشوفوا عبيد ديما تواصل القديم وتعطي في الفرق في تونس، تعمل في نجاحات كبيرة، وإن شاء الله رأوا العبيد كل كيفهم.
2: به اليوم ضيفتنا شيماء فرج.
3: أي
2: شيماء ما جاوبتش على التليفون. شيماء به نعاود نتصلوا بها ونشوفوا شيماء فرج اللي هي طالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة. أيوة، أعطينا لمحة على شيماء، شنو اللي يخليها متميزة يخليها معنا ضيفتنا في الفقرة هذه؟
3: هو القانون مدام ثورية مجيمة لازم يكون معقد وثقيل على المواطنين، لازم يكون بسيط ومفهوم وحتى قريب لنا في حياتنا اليومية، وهذا بالضبط الهدف بتاع مبادرة لو كان تعرف اللي هي شيمة من الفريق من الشباب اللي يختاروا انهم يوظفوا صناعة المحتوى باش يبسطوا المعلومة القانونية ويقربوها للمواطن. إذاك علاش حبينا أن نستضيفوها اليوم، بالمناسبة هي مشاركة في مسابقة وطنية يوف فويس أب، هما جاوا الأولانين في جهوية في سوسة وتوا يلعبوا على الصعيد الوطني.
2: حاجة خارقة العادة، جهوية ناخذوا هما المرتبة الأولى،
3: المرتبة الأولى أي.
2: وطنيا
3: هو مازالوا هما في وسط المسابقة.
2: مازالوا في وسط المسابقة. ربما إذاك علاش شيماء ما انتبهتش للتليفون. حاضرة معنا به، حاضرة شيماء، مش حاضرة ما جاوبتش على التليفون، ربما خاطرها موجودة في المسابقة. فين معمولة هي المسابقة الوطنية؟
3: في بيلي في تونس.
2: في تونس. به على كل احنا باش نعاودوا الاتصال بها. شيماء فرج موعدها معنا في ديما القدام، هي طالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة. المشروع نتاعها هو مبادرة عنوانها لو كان تعرف، ظاهر باش يدخلوا المناطق اللي في القانون تهمنا في حياتنا برشا،
3: اي حاول يبسطوا المعلومة
2: واحنا ما نعرفوهاش. لو كان تعرف العنوان هكا يوحينا بالمعنى هذا الحقيقة، يعني بتحسوا انه إذا كان ما تعرفش باش تقع في مشكل، لازمك تكون
3: أكيد.
2: تعرف معناه. هي مش سهل برشا باش تبسط المعلومة القانونية، متعرف في القوانين كل شيء يقف على التفاصيل بين الحالة والحالة، وذاك علاش المهمة نتاعهم مش سهلة، ولكن هما بما أنهم دارسين في المجال هذا مجال الحقوق أكيد باش يكون عندهم القدرة على أنهم يقدموا المعلومة للناس الكل. احنا حبينا باش نحكيوا مع شيماء فرج على المبادرة هذه، فين نلقاوها، كيفاش باش تكون متاحة على الانترنت مؤقت
3: اي على مواقع التواصل الاجتماعي يستعملوا في صناعة المحتوى.
2: أيوة،
3: مش الحاجات الشخصية، ما باش يفيدوا المجتمع والمواطنين،
2: معلومة عامة.
3: المعلومة اي اكيد
2: باش ينفسوا نحن جماعة الإذاعات، خاطر في برامجنا القانونية ذاك شنو قاعدين نعملوا، نبسطوا في المعلومة القانونية وفي نفس الوقت نعطيوا الإجراءات إذا كان ما تحتاج باش تعمل حاجة بالقانون، نعطيوا الإجراءات شنية اللي تعملها باش مثلا باش تقوم قضية، مثلا باش تعمل رخصة. أيه. مثلا هذه في الإذاعات يضرية ذو متوى باش يوليو دي بلاتفورم هكا حاضرين
3: أكيد.
2: تدخل لهم بنقرة وتلقى كل شيء وكل التفاصيل وحالة بحالة. عم لازم خدمة
3: أكيد لازم خدمة لك. هو الشباب كيفاش يوظف مواقع التواصل الاجتماعي اللي نعيشوا بها كل يوم في حاجات كيما هكا.
2: ناخذوا نغم في انتظار انه نشوفوا شيماء مره اخرى ونشوفوا تليفون، يعني هما كما قلت بصدد المسابقه الوطنيه موجودين بتونس العاصمه.

0: مازلنا في انتظار ضيفتنا شيماء فرج، طالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، باش نحكيو على مبادرة لو كان تعرف، مبادرة باش تبسط المعلومة القانونية هكا ولا ايه تولا فارس؟ نستناو شيماء شوية، هذول التغطية ما ساعدتناش بالكل، باش نتصلوا بشيماء. في انتظار هذا ما نضيعوش وقت، نشوفوا فقرة الصادق عمار. باش نقدموها الفقرة مش صحيح مع الفنان صادق عمار.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج. مقولة استشهد بها أبو حامد الغزالي في كتابه أحياء علوم الدين في باب أداب السماع والوجد. المنظر الجميل والخضرة والوجه الحسن واللحن اللي يطرب بالضرورة يبعث حاجة في الإنسان السوي، لكن زاد في المقابل اللي ما يحركوش المنظر التعيس المحزن يلزم حل. مثلا اللي ما تحركوش الشجرة وهو يشوف فيها ذليلة ذابلة أوراقها صفرة غصنها شاحب منظرها يسخى في حزن، ماذا بيا يتفقد مزاجه؟ يعمل عليه سكنار وإذا لزم يرام، وإذا يستدعي علاج ماذا به عجل؟ وكل نهار تأخير يزيد يستفحل المرض ويتعود بمشاهد الشحوب والموت وبقسوة القلب. احنا نحتفلوا بعيد الشجرة في نوفمبر من كل عام، ويبدأ هك التشجير على قدم وساق، وتسمع الرقم متاع الأشجار اللي تغرست نهارتها وفي الأيام اللي قبل وبعد رقم بعشرات الآلاف من الأشجار. تقول ما عادش نلقاو بقعة فين نمشيو، الدنيا الكل باش تولي خضراء. وتتعدى هيك الأيام لولا والشجرة شادة روحها بهاك السقية لولا، ويجي الشتاء ساعة تتبخنس عليها شوية ما ترجع فيها الروح، وبعد تبدأ السخانة تعمل في التمارين الإحمائية وتحذر في روحها باش تنقض على الشجيرات اللي مازال عودها طري ومقاومتها ضعيفة، وتبدأ مأساة الشجرة. وفي طنبك السخانة الإنسان يحس بروحه قريب يذوب وهو في الظل وقدامه المال بارد، ويغزر لهك الشجر أصفر بدات وراقه تولي قروش يستجدي في شربة ماء. ما يشك حد اللي احنا نحبوا الشجرة ونقدس وجودها، وبالطبيعة عيد الشجرة نابع من حبنا للخضار والبيئة واقتناع منا اللي الشجرة عندها فضل كبير على صحة الإنسان. أما هك النهار تعديت في جنب شجرة نسمع فيها توشوش لجارتها، قلت لها توا شفت من اللي حطونا لنا ورجعوا علينا التراب وبلولنا ريقنا بهك الحفنة ما انساونا ومن اللي دفنوه مزاروه؟ جاوبتها جارتها يطلعوش الجماعة من هاك اللي يولدوا ويهملوا، يشوفوا فينا نتقلاو ونتسلاو في القوايل ولا نهار رحمونا بسطل الماء. يا اخي انا حبيت نطيب لهم خاطرهم، قلت لهم مش غريبة، على خاطر جرات العادة نبرمجوا المشروع نرصدوا له اعتمادات بناء وتجميل وتوظيف وما نرصدلوش اعتمادات تعهد وصيانته، ويبدا يتاكل ويتهرى رغم اللي احنا نعرفه أن الصيانة هي العمر الحقيقي متاع المشروع. ما لباش نفسروا مؤسسات تربوية وثقافية وشبابية تبدأ في الأول نوارة وبعد تبدأ تذبل وتطيح بالقطعة وتولي من جهة تشعرك بالميزيريا ومن جهة ثانية وقت تطيح ما تلقى فيها ما تلم. زيد قيس على هذا الطرقات اللي تتمد وتتفرش وتتزين في النهار الأول وبعد تبدأ حفرة تجيب حفرة والحفرة تولي خندق وتتهرى وسائل النقل ويكثر مصروفها، وبالطبيعة نزيف العملة الصعبة على خاطر القطايع نستوردوهم بالأورو ولا الدولار ونعرفوا فارق القيمة بين الدينار والعملات العالمية. مش غريبة يتكيس طريق من أموال المجموعة ودافعي الضرائب، وبعد حل عينك غمضها تبدأ تتحفر فيه الخنادق كل نهار مؤسسة حالته هذا ماء وهذا ضوء وهذا غاز وهذا تليفون وانترنت، وبعد ما تم أشغال تعديل الحلاقم والكوابل، أرقد بالنوم واستنى حتى يرضوا عليه باش يترقع بعد ما يعمل أكثر من كارثة. تو الوضع هذا ما يحركش الجماعة اللي حفروا باش يصلحوا في أسرع الأوقات حفاظا على المشروع وضمان ديمومته، مع العلم أنهم خالصين من عند المواطن في كلفة التصليح بالمسبق. يقول القائل: علاش قبل التكييس ما نحضروش فروات على اليمين وعلى اليسار نقرأ فيها حساب طلبات المواطنين المستقبلية، وهكا يجي الحفير في الرصيف وبلطف؟ وعلاش المدخلين الأخرين ما عندهمش مخطط مسبق لمشاريعهم حتى كان مازالت بعيدة يحضروا لها مسالكها من قبل؟ هي مجرد أسئلة نجم تكون تقنيا وواقعيا مش صحيحة، أما زادا صحيح اللي قاعد نشوف في خندق تحل في ممر المترجلين والدراجات في المنطقة السياحية عندي مدة طويلة وين نتعدى لازم نعثر فيها، والجهة اللي حفرته ما تنجمش تقول لي مش صحيح. مع أطيب الأمسيات.
1: مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
0: مرحبا بكم من جديد. إذا نرجو مع بعضنا الفقرة ديما القدام مع آية الله فارس، وتلتحق بنا ضيفتنا شيمة فرج. نقول لها ألو، مرحبا يا شيمة.
3: عشيمة مرحبا بكم، مرحبا كيف تكتب المستمعين على البيعات المناسبة.
0: معك سوريا وآية الله فارس، وبش يبدأ حوارنا معك حول المبادرة لعنوانها لو كان تعرف.
4: مرحبا بك شيمة. في الأول خلينا نحكي وشكون هي شيمة وشكون هي ولا شكون هو فريق لو كان تعرف، وكيفاش ولدت المبادرة هذه؟
3: عشيمة نرحب بالناس الكل اللي يسمعوا فينا على موجة إذاعة المنستير. باهي لو كان تعرف ساعة. شكون هي شيمة؟ شيمة فرج، طالبة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة. ولو كان تعرف هي مبادرة شبابية، معناها نصنع من خلالها محتوى توعوي اجتماعي وقانوني. الفريق اللي معايا هما بدل كلهم طلبة ينتميوا لجامعة سوسة، فينا شكون ميتين، فينا شكون من كلية الهندسة. دونك معناتها يجمعنا هو أوبجيكتيف واحد، هي فكرة لو كان تعرف ذات إطار مبادرة وطنية شراكة مع دوز أسياسيون أي ديبيت والكاس في تونس اللي هي تمول في المشروع هذايا. ومشاركين توا في مسابقة متاع صناعة محتوى، كنا ترشحنا في الجهوي على جهة سوسة، وإحنا توا ديجا حاليا إحنا موجودين في قلب الحدث، معناتها في قلب المسابقة الوطنية لصناعة المحتوى. كيف قلت لك المحتوى نتاعنا هو توعوي اجتماعي قانوني، ناخذوا اكت تونسي في باله يعمل فيه معناها عادي، باغ اكزومبل تبين في الكومنتات اللوحه البوبيل في الشط، حاجات معناها تعودنا وطبعنا معاهم انهم عاديين، ونجيو ناخذوا راي القانون فيهم ولا ناخذوا راي دي اكسبير معناتها اكسبير في الدومين هذاك فيهم معناتها ويصلح لنا هو شنو غلط شنو صحيح.
4: في رايكم المشكلة هذه بتاع نقص المعلومات القانونية ولا المواطن اللي ما يعيش بها، هي نقص في المعلومة إنهم ما يعرفوهاش ولا في طريقة تقديمها للمواطنين؟
3: الحقيقة نوع منه فما شوية نقص، وفما زدة غياب الوعي اللي هي أكثر حاجة احنا نخدموا عليها في البلاتفورم متاعنا هذه وفي المبادرة متاعنا. نعتبر أني أكبر مشكلة عنا اليوم في تونس هي غياب الوعي، كسوة الوعي القانوني وإلا الوعي حتى معناها بحاجات عادية ما يبين اليوم عادية ما هو هوش عادي. دونك نسعاو من خلاله أن نوضح المفاهيم، نحاول نصلح حاجات لكلنا الناس فيهم ونعمل فيهم عادي عن طريق معناها شرائح فيديوهات. وكيف قلت لك معناها فسرت
0: ذكرهم بالعقوبات شيماء اللي نص عليها القانون هذا اللي فهمت من كلامك، ولكن فما نقطه ما فهمتهاش، قلت طلبه حقوق وطلبه طب. بون حقوق فهمنا على خاطر تقريبا انتوما المجال
4: القانون
0: اي فوالا المجال كله في القوانين وكيش تنظم وكي ترجعوا للقانون في سلوكاتنا الكل شنو يقول فيها خاصه المخالفات وعقوباتها انسي دو سويت. ما فهمتش علاش طلبه في اختصاصات غير الحقوق معاكم؟
3: انت كما تعرف القانون ينظم برشا مجالات وينظم تقريبا المجالات الكل، ما مش حتى مثلا اي حاجه تنظمها القانون معناها راهي خارج اطار القانون. دونك اللي يجمعنا انه تلقى معايا اتجون معناتها ميدسين، راهو خاطر البلاتفورم ما نخدموش كان على دروا سبيسيفيكمون معناتها فهمت نخدموا على جد على حاجات سوسيولوجي نخدموا على جد دخلت معايا ديجا الدكتوره ألفة أبو علي
0: واضح الامور الصحيه الاجتماعيه فهمنيك اي واضح
3: كل شيء مقنن ديما كلمتها نتاع القانون هذيك تلقاها في شكل فيديو
4: اي وكيفاش اختاروا المواضيع القانونيه اللي تحكيوا عليها وهل تلقوا من اكثر الاسئله والمشاكل اللي يعيشها المواطن السوي عرضوكم مره في بالكومونتيرات كما تقول انت في معناها تبقى لفيديوهاتكم لقدام والا تشوفوا من حياتكم اليوميه وتحاولوا تختاروا مواضيع
3: والله كيف قلت احنا ناس سيريو برشا من السوسيتي نتاعنا معناتها ملي قاعدين نحكوا فيه ومن الاكتواليتي نتاعنا كسوا محيطنا في الجامعه والا خارج الجامعه ولا في عائلتنا ولا معناها اللي نراو فيه كل يوم ساعات نرى حتى اكل قدامي تجيني الفكره اني نختم عليها فيديو ولا حدث ديجا يصير مع عبد دونك نقروا انه نختم عليه فيديو حاجه غلطه تتقال نقروا انه باش نصلحوها ونحن نبدا متاكدين من المعلومه الحاجه ديك غلطه
0: وبطبيعه في الحكايه هذه ما عندكش حتى مشكله شيء على خاطر ما شاء الله على الغلاط اللي تعرضك يوميا ما شاء الله
3: ديما الافكار والمشاكل موجوده
0: برشا علاش قلت لكم باش تلقى مشكل
4: شيء ما انت والفريق بتاعك كيفاش تضمنوا انه تبسيط المعلومه القانونيه ما يفقدهاش دقتها ومصداقيه بتاعها كيفاش تضمنوا انه كيف تبسطوا المعلومه القانونيه للمواطن ما تفقدش دقتها والمصداقيه بتاعها
3: بيان سور ديما نرجع الحقيقة عندي تكون تعاون فيها معناتها في معناتها ديجا نحب نقدم لها تحية باشا هي مدام فدوى المكتب هي محامية وأستاذة في الكلية نتاعي وديما كي نحب نحكي على الشك سوجي معناتها نحاول إني نرجع لها تصلح لي حاجات باش ما نخرجش الموضوع على إطار وكل وديجا درس الله
0: معناها ترجع لأهل الذكر يعطيوك المعلومة الصحيحة واضح
3: وهو رأى بديك إن إنسان بليسي والدغوة ديجا باش معناها يوصل الأكثر ممكن من عبيد خطر ساعات معناها مش الكل عن نفس الميفو انتليكتويل دونك
0: صحيح
3: لماكسيمم بوسيبل باش إنه العبيد يوصل لهم المساج يكون كليغ وكل خطر عنا ديمو تكنيك معناتها احنا في القانون ساعات تلقى في جوريستي فهمهم دونك نسعى إنه سامبليفي والدغوة لماكسيمم بوسيبل باش نحقق الهدف نتاعنا انه عايز العباد لو ماكسيموم بوسيبل
4: حسب رايكم شنو هو دور وسائل التواصل الاجتماعي اللي قاعدين تستعملوا فيهم هما انتم دو في نشر الثقافه القانونيه خاصه عند الشباب وهل تروا انها اداه باش تغير المجتمع او لا
3: بيان سور لي ريزوسيو معناتها هما بارتي من حياتنا اليوميه ديجا في تونس عندك 4 مليون مستعمل للوسائل التواصل الاجتماعي هذا كان مش اكثر دونك نصور احسن شو تعملوا انك تستعمل لي ريزوسيو باش الميساج يوصل اكثر معناها وديجا في البلاتفورم نتاعنا مش كاين معناتها لي موين ديجا الكل معناتها نسيبليو مانيش كاين لي جون كهوا بالعكس ميساج للصغار الكبار الناس الكل دونك ونتمنوا انه نكونوا بالحق معناها حاولنا حتى لو كان نصرف 1% نوعينا وعينا عبيد ولا صلحنا فكرة ولا بدنا معلومة خاطر غير نوع ذلك هو الأوبجيكتيف نتاعنا معناه
4: توا نرجع شوية للمشروع يوث فويس أب اللي شاركتوا فيه وتحصلتوا فيه على المرتبة الأولى جهويا في ولاية سوسة شنو هي كانت الفكرة اللي قدمتوها وخلت المشروع يتميز عن بقية المشاركين
3: اللي خلت المشروع ولا سؤال ممتاز يعطيك الصحة ديجا في الريجيونال كاين فما عبيد باغيزومبل يخدموا على البيئة اللي فما شكون يخدم على سوفت سكيلز وكل عند الشباب احنا في البلاتفورم تاعنا اللي ميزنا على غيرنا كيف قلت لك عندنا ميزه على الاخر احنا اللي جوغز انه الدرواي ينظم كل شيء معناتها اي منافس ليا ديجا تلقاني انا حاكي على البروجي نتاعي باغيزومبل البيئه ديجا القانون ينظم المجال البيئي دونك تلقاني عمل دي فيديو على الحاجه هذيك دونك نعتبر الميزه اللي هي تميزنا على غيرنا ان احنا نجمو نحكيو على كل شيء لي سوجي الكل دونك هذيك هي الحاجه اللي عزت حضورنا فهمت خاطر
0: الأهمية متاع المعلومة القانونية أي بالحق تدخل في كل المجالات لأن القانون هو اللي ينظم كل شيء في الحياة
4: موضوع شامل هم
0: الشمولية حتى في التكوين متاعهم راهو في الدروا
4: هذيك
0: على بعض معناها
4: وتوا بعد المرتبة الأولى جهويا هل تحسوا أن المسؤولية ولات أكبر باش تثبتوا روحكم في المرحلة الوطنية اللي انتم فيها تو إلا لا
3: الحقيقة المسؤولية كبرت على الأخر ديجا احنا توكينا متواجدين في تونس العاصمة ونتنافسوا مع تقريبا 8 فرق من 4 جهات أخرى واحنا نمثل توا جهة متاع سوسة اللي كيف الواحد ديجا اللي مثل جامعة سوسة وديجا معناتها على مراحل فما باتل فما ديجا باش يعطيونا تشالنج في الليل باش نحضروه دونك منافسة على أشدها تنجم تقولها، ما عندنا ثقة في روايحنا معناها، وعندنا ثقة في الخدمة اللي نخدموا فيها، ونتمني وانا نربحوا ونوروا والفيها
0: متاعنا إن شاء الله.
4: يعطيك الصحة شيماء ليك ولكافة الفريق، ونتمنى لكم النجاح وإنكم تنوروا الجهة بتاعكم. شكرا ليك مرة أخرى، وشكرا للمستمعين الكرام على المتابعة هذه.
0: أرجعنا ورسلنا شيماء كان ربحتوا، وإذا كان عندك جديدة على البلاتفورم. شكرا شيماء، يعطيك الصحة. أي طلعه فارس،
4: شكرا
0: شكرا، يعطيك الصحة. إذا بزلت معنا ومازال الأسبوع القادم إن شاء الله في برنامج الموجة، أورا الموجة باش تكون موجودة في فقرة ديما القدام كيما العادة. بعد النغم باش نرجع لكم مع ضيفي في على الخط المسرحي إكرام عزوز، باش نحكيو على عمل مسرحي جديد دي هي، هذا عنوان المسرحية. كل التفاصيل في لقانا بالفنان إكرام عزوز.

0: الخط.
1: على الخط نستقبل بكل سرور الفنان المسرحي كرام عزوز باش نحكيه على عمل مسرحي جديد. كرام عزوز أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك ثريا وتحية لي كل جميع المستمعين.
1: منورنا في إذاعة المونستير. أهلا وسهلا يعيشك يا سيدي. احنا فرحانين اكثر بهذا اللقاء. ديما نشت وان شاء الله ديما نشت. عمل جديد دي هي هذا عنوان العمل المسرحي اللي هو مونودرام. البدايه باش تكون بالعنوان راهو خاطر متعرف الكلمه اللي يقراها شوف يعرف ينطقها والا لا ثم يبحث عن المعنى. العنوان هذا نبداو به
2: اللي هو الاسم الحقيقي لشخصية الكاهنة البربرية. معناها نحن نعرف أنه في النساء العظيمات التونسيات وتونس الدولة الشعب والتاريخ العظيم عندنا الكاهنة البربرية.
1: أي.
2: وتسمية الكاهنة جاية من الغزاة العرب اللي سميت الكاهنة لأنهم يتهموها بكونها ما هيش قائدة وإنما تتكهن بما يمكن أن يحدث. وكان فك المنظور العربي في تلك الفترة معناها لفد أنهم يسميوها الكاهنة فهو تصغير لشخصيتها. فنحن تمسكنا بالاسم الحقيقي اللي هو ديهية بنت تيفاي هذه القائدة البربرية اللي كانت تقود معناها قبائل وجيوش وعندها بطولة وعندها تاريخ في المعارك وفي إدارة معناها مجموعة بشرية كاملة. وهي معناها تقول الكاهنة البربرية معناها بنخنش للجزائرية وترجع لمعناها لتونس بالضبط ما بين جبال لوراس ومعناها بقية الجزء من التراب التونسي لأنها كانت إفريقية في تلك الفترة.
1: نعم نعم. به نرجع طول العمل بعد ما تعرفنا على العنوان المسرحية هذه هي مونودرام. شنو تنجم تحكينا عليها آخر
2: العنوان الكاتب بكثير
1: اسم معروف
2: بالطبيعة برشا وكتب ويحبوا له الشرقيين كتاباته لأنه ما يمشيش للترجمة البسيطة معناها بكثير ما يحبش يقف على حد المعلومات التاريخية بقدر ما هو ينبش في ذاكرتنا بقراءة بعمق بإسقاط تاريخي بكل شيء. فكتب مونودرام فيها هو يسميها مجموعة احتضارات وهي في الحقيقة جوانب من شخصية هذه المرأة العظيمة تعرفنا بها من خلال اللعب الدرامي. يعني من اللي تبدأ المسرحية لأنه مونودرام دي هي الشخصية الرئيسية هي اللي باش تحكي لنا على كل ما حدث وبأسلوبها وبإحساسها معناها باش تكون نوع لأنه عادة المونودراما وممكن البعض ما يعرفوش هذا الجانب المونودراما هي فن معناها ما بين باث ومتلقي في جو حميمي. معناها نحكي لك وانا نحبك نحكي لك وانا نحب نحكي لك ونحكي لك وانا نحب نفرغ شحنة داخلية عندي. فبين اللعب الدرامي وبين القصة وبين النص اللي هو كاتبه معناه بطريقة شاعرية جميلة وبين الغناء والتراث الأمازيغي معناها الصورة أمازيغية معناها سواء في الملابس وغيره المكونات الروحية كيف لكن بالتريتمون حسب الأحاسيس مشاهد معناها فيها عاطفة جياشة مشاهد فيها بطولة وشجاعة مشاهد فنعد المتفرج بلحظات متعة مختلفة من مشهد إلى مشهد حتى نقرأ تاريخنا بدون تعصب وما نقرأوش بالأسلوب القديم التعليمي معناها الجاف.
1: باش تكونوا أوفياء للفترة التاريخية هذيك في الإخراج طبعا وكل تفاصيل الركح والكوستيم
2: جبال الأوراس وك الوديان اللي تخرج من بين الصخور وكل الجو هذاك والطبيعة. معناها كي تقول انت جبولات تقول الريح شخصية حاضرة في المونودرام، تقول الواحد الثلج فترات البرد والثلوج في تلك الأماكن صورة جميلة. بقلنا كي نمشيوا للسريانة ولا نمشيوا للكاف ولا حاجة الروحة جات رائعة جدا. فباش نحاولوا أنه ما بين أحاسيس دي هي البطلة والقصة الطبيعة بكلها تقول معاها كي تغني تغني معاها الطبيعة كي تمول تمول معاها الطبيعة. فمعناها إن شاء الله قاعدين نشتغل على هذه الجوانب كلها لأن نمن صراحة تاريخنا نمسوه بعمق وبمحبة كبيرة من نمسوش. وأنا ما نخبيش عليك معناها مركز الفنون الدرامية بقفصة هو وريث معناها مسرح الجنوب قفصة، معناها هذه الفرقة اللي خدمت على الجانب الشعبي والجانب الاجتماعي وخصوصية المناطق في تراثها في كل شيء. فمسؤولية معناها سيلادي عباس خرج بزوز أعمال وقاعد يشتغل هو أيضا

0: مركز الفنون الدرامية بقفصة في مستوى راقي جدا والتجربة نحس روحي بصراحة اللي يقولوا لي هكا بعيدة قفصة كلهم قريبة للقلب وقريبة للجهد زي
1: مستمتع إكرام عزوز بالعمل
0: مستمتع مستمتع زي عن عواطف مبارك الممثلة بنت مركز الفنون الدرامية هي اللي تقوم دور دي هي معناها بنت الهواية وبنت عبد القادر مقداد وبنت شكري سماوي الله يرحمه وبنت الهادي عباس فماخذة برشة تجارب ونصر الدين جلول وصابر الرحامي وفوزي راشد خلاصة التجربة هذه نحبوها في مونودرام تعطي ان بيرفورمانس حلوه وتتحمل مسؤوليه شخصيه كبيره في تاريخ تونس اللي هي دي هي بنت تيفان مش الكاهنه كما يسميها معناها محاربوها
1: باش ترجعوا على مرحلة تاريخية مهمة وعندكم معناها الحقيقة نحسك في بالعمل هذه نحسكم محملين برسالة معناها تصحوا حتى في الأسماء وراجعين علاش التسمية تبدلت والخلفية اللي خلات التسمية تبدلت وانتم تصلحوا كل شيء العروض وقتاش تكون المسرحية جاهزة للعرض وجاتكم شي استدعاء للعروض وبدأ فماش برنامج فماش حتى اتفاقات مبدئية
0: مهرجان عشبات طقوس الأردن مازال كيسار هذا المهرجان اللي يهتم بالجانب التراثي في الأعمال المسرحية فإن شاء الله نحن مدعوين للدورة القادمة
1: بإذن
0: الله مهرجان أسبوع زاد باش يصير في نوفمبر في القنيطرة زاد مهرجان مسرحي في علاقة مع الطابع التراثي لأنه مؤسس عبد الكريم برشيد معناها صاحب المسرح الاحتفالي في المغرب معناها مستدعينا وبرشة معناها مهرجانات أخرى اللي عندي باع علاقة والمركز عنده معهم تاريخ توا معناها كونسنتري أكثر على أن إن شاء الله من هنا لآخر سبتمبر أول أكتوبر يكون العمل جاهز ونبدأ ناخذ عروضنا
1: في للجمهور التونسي بالطبيعة باش تكون
0: في قفصة زادة صراحة أنا نمن بالجهوي أيضا راهو مطالبين مراكز الفنون الدرامية والفنانين في الجهات باش يغطيو معناها نحن كي نمشيو نتلوي وبنعيش ونعملوا المظيل ونحكيو الحكاية بين تطاوين ومدنين وقفصة هذا أيضا جميل ودور من الأدوار اللي لازمنا نقوموا بها إلى جانب أيضا المشاركات الدولية والعربية اللي قاعدين نشتغل عليها من خلال ملفات وحاجات من نوع هذا
1: من خلالك أنت إكرام عزوز نحيي كل الناس اللي قايمين على هذا العمل المسرحي نبدأ بالكاتب المسرحي بوكثير دوما اسم الحقيقة اسم في الكتاب المسرحية في تونس كل ما يذكر يشرفنا الحقيقة في تونس وخارج تونس
0: كل سيدي عباس زاد معنا خير وخلف اللي خير السلف مركز الفنون الدرامية عمل برشة أعمال مع سيدي عباس وكانوا ناجحين وتدخل تلقى معناها مؤسسة مسرحية مكتملة بجوانب بزوز قاعات بتاعها بظروف العمل بالواحد فبصراحة عرفتك اللي يحب يلعب في مع جمعية معناها واقفة على ساقيها الحق معناها جيت لظروف جميلة حتى نقدم حاجة تليق بالحدث
1: إن شاء الله كل النجاح والتوفيق وإن شاء الله الاستمتاع يعني متاعكم أنتم هذا بالعمل يتعدى للجمهور اللي باش يستمتع بالعروض إن شاء
0: الله المتلك
1: طبعا طبعا مع الجدية ومع الرسائل الجدية اللي باش بطبيعة تبثوها للمتلقي وللمتفرج من خلال هذا العمل كل التوفيق والنجاح إكرام عزوز يعطيك الصحة على المصافحة هذه شكرا لك يعيشك كل الشكر ليك ومرحبا بك إلى اللقاء إذن هكا وصلنا معكم الآخر نقطة في برنامجكم الموجة وراء الموجة شكرا لكم الناس الكل تحيات عالية منصوري تحيات حمدي الأحوالي اللي رافقني لأول مرة اليوم في الإخراج التقني للحصة بمعية زميل حسين قدرية التحية توصلكم أيضا كالعادة من محمد وليد الجاموسي إلى اللقاء الناس الكل وبون ويكاند

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الخامسة للأخبار. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة اليوم بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتساخير الفنية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برغو من ولاية سليانة وتسبب في إتلاف مبان وأضرار كبيرة بالثروة الغابية وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة القاضي عيسى الجسمي. وتعود تفاصيل القضية إلى إعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بالحريق، حيث أذن قاضي التحقيق بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث مع إسناد إنابة عدلية لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة لمباشرة التحريات. وأسفرت الأبحاث الأولية عن إيقاف خمسة أشخاص من بينهم حراس غابات، وتقرر الاحتفاظ بأربعة منهم لمدة 48 ساعة وإبقاء الخامس في حالة سراح قبل إحالته جميعا على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر إيداع متهمين اثنين السجن والإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة سراحة على ذمة القضية. أوضح وزير التربية اليوم أن استعدادات الوزارة للعودة المدرسية الجديدة شملت أساسا إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 و15 سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في كل من باجة ونابل، إضافة إلى توسعة وتجهيز وإحداث نحو 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وغيرها. وبين الوزير أن التوجه الجديد للوزارة ضمن صفقاتها الجديدة هو توفير تجهيزات ومكاتب بمواصفات تتيح تحسين ظروف عمل المربين وتعكس احترام مكانتهم وفق تعبيره. كما خصصت وزارة التربية أكثر من 33 مليون دينار للأثاث المدرسي بمناسبة العودة المدرسية الجديدة و15 مليون دينار للآلات الناسخة التي ستنتفع بها نحو 3000 مؤسسة تربوية، وفق ما صرح به للزميلة خولة سليتي اليوم مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية على هامش انطلاق توزيع تجهيزات ومعدات على المندوبيات الجهوية للتربية. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. طبع الموجة.
3: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
2: طبع الموجة،
3: موعد مع المتعة والإفادة
2: طبع الموجة
3: على موجات إذاعة

0: إشهار
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

0: نظر.
1: الله يعينك، حضرت شي الكهرباء
2: مريق. لا اما نصيحه، عود عملها لونتروتيان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
2: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
1: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقه مدام، جوست خنزيدو نتفقدوا العجالي.
1: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
2: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
2: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
1: اي بي
2: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: تمام السادسة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: على خلفية حريق جبل بركو بولاية سليانة، قاضي التحقيق يصدر بطاقتي إيداع بالسجن ويبقي على ثلاثة آخرين من المظنون فيهم في حالة سراح. افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة خلال السنة الدراسية القادمة، والاستعدادات تسير بنسق مرتفع لتأمين العودة. في نابل، حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية خلال شهر أوت، وتواصل الجهود لإعادة استقرار التزويد. وافتتاح قسم الطب النفسي للأطفال وعيادة للإقلاع عن الإدمان بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية. وفي النشرة أوفى تفاصيلها. أهلا بكم. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان اليوم بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين، مع الإبقاء على ثلاثة آخرين في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتسخير الفنية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برغو من ولاية سليانة وتسبب في إتلاف مبان وأضرار كبيرة بالثروة الغابية، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة القاضي عيسى القاسمي.
1: على اثر بلوغ العلم للنيابه العموميه ابتدائيه سليانة انه في احتراق جبل بارغو، تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث، من اجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك واضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركه في ذلك. السيد قاضي التحقيق اصدر انابه عدليه لفرقه الابحاث والتفتيش التابعه لمنطقه الحرس الوطني بسليانة للبحث في الموضوع. تم اجراء جمله من التسخير الفنيه اللي بعض منها ورد والبعض الاخر مثال. السيد قاضي التحقيق احصر الشبهه في خمسه اشخاص، قام مبدئيا بالاحتفاظ باربعه والشخص الخامس بحال فرع بمثولهم اليوم امامه. ارتأى لي انه باش يصدر بطاقتي ايداع في حق شخصين منهم اللي قوية ضدهم الشبهة والبقية بحالة سراح في انتظار استكمال بقية الابحاث لتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاسفار والاملاك واضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك. تصل الى السجن بقية العمر خاطر ثم محلات سكنة متجرة، دونك بفاصل ينص على انه العقوبة السجنية تصل الى بقية العمر.
0: تسير الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة بنسق مرتفع لتأمين عودة المدرسية في أفضل الظروف، حسب ما أكده وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية. وأوضح الوزير أن هذه الاستعدادات شملت أساسا أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة ستفتح أبوابها يومي 14 والخمس عشر من سبتمبر الجاري، منها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في كل من باجة ونابل.
2: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا، بنية تحتية عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر 15 سبتمبر. أيضا عندنا ما يقارب 300 فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضير الجديدة، أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار البرنامج الخصوصي. تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات. كرس المدعم يتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكرس المدعم وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكرس المدعم.
0: كما خصصت وزارة التربية أكثر من 33 مليون دينار للأثاث المدرسي بمناسبة العودة المدرسية و15 مليون دينار للآلات الناسخة التي ستنتفع بها 3000 مؤسسة تربوية. وفي تصريح لخول سليت اليوم على هامش انطلاق توزيع تجهيزات ومعدات على المندوبيات الجهوية للتربية، قال مدير تصرف ممتلكات وزارة التربية محمد المكرازي أن الصفقة الأثاث تشمل توفير 91100 طاولة ستوزع على كل المؤسسات التربوية بجميع مراحلها.
3: احنا كل الجهات خرجوا له التجهيزات هذه صفقات وطنيه نقوم بها على المستوى المركزي توزع بالتوازي لكل الجهات. بالنسبه للاثاث المدرسي عملنا صفقه عامه فيها تقريبا 91,100 طاوله باش تتوزع اسنان للمؤسسات الكل بجميع مراحلها. بالنسبه للالات الناسخ عندنا تقريبا 3000 مؤسسه باش ينتفعوا بالالات الناسخ بقيمه 15 مليون دينار. الاثاث المدرسي القيمة متاعه فوق 33 مليون دينار. بالنسبة للمخابر الإعلامية والمخابر التعليمية وتجهيز الفضاءات التحضيري عندنا 130 فضاء تحضيري، فضاء ألعاب وفضاء عادي 130 مخبر.
0: تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل خلال شهر أوت من حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية وتحرير 77 مخالفة اقتصادية من أجل المضاربة والزيادة في القانون أو الزيادة غير القانونية في الأسعار وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. المبروك أوضحت أنه أمام بروز عدة ممارسات غير قانونية بمسالك توزيع المياه المعدنية تم تسخير فرق مراقبة اقتصادية نفذت أكثر من 130 زيارة ميدانية وتدخلات رقابية مكثفة بمختلف مراحل توزيع المياه المعدنية بالجملة والتفصيل والأكشاك والمقاهي والمخازن العشوائية أفضت إلى حجز هذه الكميات وتحرير مخالفات في الغرض. شهد المستشفى الجهوي الحجري سوى بقصر هلال أمس إنجاز أول تدخل جراحي نوعي بالمؤسسة لفائدة طفل من ذوي اضطراب طيف التوحد. وفي تصريح للأخبار أفادت الدكتورة أمنة الحدوسي الأستاذة المبارزة ورئيسة قسم طب الأسنان بالمستشفى أن العملية تم تحت التخدير العام داخل قاعة العمليات، وأكدت أن خصوصية الحالة استوجبت تحضيرا دقيقا وتنسيقا بين مختلف المتدخلين بما يضمن سلامة الطفل وتوفير الظروف الطبية والنفسية الملائمة.
4: تدخل جراحي صار أول مرة في المستشفى الجهوي بحجالي سوا لفائدة الطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد يعاني من أوتيزم سيفير. هذا ما خلاهوش يعني نجمو نعملو لسفادونتير على كرسي عادي كأيه الأطفال، خلينا نعملو التدخل هذية تحت تخدير الكامل. الطفل هذية عملنا له لسوان كلهم يعني تحت التخدير الكامل بما فيهم تنظيف السوس الترسي تنظيف اللثة، خدنا له عينة يعني كل ما استحق الطفل عملنا له تحت التخدير الكامل. عملية طلبت تقريبا ساعتين والحمد لله تمت بنجاح. ونحب زيدا نتوجه بالشكر إلى سلطة إشراف إدارة جهوية للصحة بالمنستير إدارة المستشفى الجهوي الحاجة اللي سوى بقصر هلال على التجاوب متاعهم الكبير والدعم، خاصة أنه الإدارة الجهوية يعني وفرت لنا والإدارة متاع المستشفى وفرت لنا الكرسي اللي هو كرسي متنقل، كرسي طب الأسنان فيه المعدات فيه الأجهزة اللي نجمو نتنقلوا بها إلى البلوك، وخليت المريض يتمتع بالعلاج. الإنجاز هو أول مرة يصير في مستشفى جهوي وإن شاء الله باش يكون عادة حميدة وديما موجود نوع العلاج هذا.
0: في المهدية تم بالمستشفى الجامعية طاهر الصفر افتتاح قسم الطب النفسي للأطفال وعيادة للإقلاع عن الإدمان. متابعة للموضوع مع نادر إسماعيل.
5: مولودان جديدان للمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية، لأول مرة قسم خاص بالطب النفسي للأطفال وعيادة خارجية لمقاومة الإدمان. السيدة مليكة قاسم مدير عام المستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية.
6: أحداث وحدة عيادة الطب النفسي للأطفال وعيادة لمعالجة الإدمان. النشاط هذا يندرج في استراتيجية وزارة الصحة في النهوض بالصحة النفسية للأطفال والبرنامج الوطني لمقاومة الإدمان. ضروري إنشاء وحدة للطب النفسي باعتبار أنه صغيراتنا توا ويستحقوا العيادة هذه كانوا يوجهون إلى المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة.
5: أحداث قسم للطب النفسي للأطفال جاء نتيجة العدد الهائل للعيادات الخارجية في هذا الاختصاص والتي فاقت 500 عيادة في بضعة أشهر فقط. الدكتور لزهر زروق رئيس قسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية.
7: انطلق نشاط العيادات الخارجية الطب النفسي للأطفال في جانفي 2026. في الفترة هذه حسب التقريب شفنا 500 حالة يجوا موجهين عن طريق الطب المدرسي أساسا وعن طريق سيد مندوب حماية الطفولة ولا السلطات القضائية ولا تسخير الطبية.
5: أما عيادة الإقلاع عن الإدمان فهي عيادة خارجية تستقبل المستقبل من يعانون الإدمان والمخدرات في طليعة الترتيب؟
7: في عيادة خارجية ولا أنه في ثلاث دجور للإقلاع على الإدمان. مش نبدأ بثلاث عيادات في الأسبوع، والعيادة هذه أنونيم في إطار بنصير القانون حماية المعطيات الشخصية للأشخاص هذوما، ونوجههم فما شكون يستحق الإقامة باش يعمل الكير دو سوفراج، فما شكون نوجههم للأطباء اختصاص، فما المخدرات أثر على مرض القلب.
5: وهذا لقاء مع أحد المدمنين الذي اختار طريق العلاج للإقلاع.
8: جيت عندي تنبرس كنت نجمع ما عايش نحنز نحكم في عصابي، جيت حبيت نعالج روحي وجيت أنا والوالدة، جيت أنا بتلقى نفسي حسنت برشا وتبدل نصيحة نقولها لمن يبعدوا على أثنية ذي أثنية غلطة أثنية الشرب والمخدرات والبرش حكايات ذي حاجة باهية يمشي بيب نفساني على جراحة مش حاجة خايبة.
5: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: نقطة ختام النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. على خلفية حريق جبل برقو بولاية سليان، قاضي التحقيق يصدر بطاقتي إيداع بالسجن ويبقي على ثلاثة آخرين من المظنون فيهم في حالة صراحة. وافتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة خلال السنة الدراسية القادمة، والاستعدادات تسير بنسق مرتفع لتأمين العودة المدرسية. أخرج النشر تقنيا حمدي الأحول، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام السابعة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم زريابة تونس صالح المهدي. نص وإعداد ذكريات بن حمادة. تقديم أمال الكتاري. هندسة الصوت والإخراج أنيس باللولة.

0: ملأت ألحانه وعزفه الساحة الفنية التونسية سحراً وإبداعاً لتترك أثراً خالداً في ذاكرة الموسيقى. أيقونة الفن التونسي، اشتهر بتلحين القصائد والموشحات والأناشيد الرسمية. الفنان الدكتور صالح المهدي، عالم من أعلام الموسيقى التونسية والعربية. هو صالح بن عبد الرحمن ابن محمد المهدي الشريف، ولد في 9 فيفري سنة 1925 بمدينة تونس، وتوفي بها في 12 سبتمبر سنة 2014. ينتمي صالح المهدي إلى عائلة فنية، حيث كان لوالده مجلس تحضره نخبة الفن في تونس وحتى من العالم العربي، أبرزهم عملاق الفن التونسي الشيخ خميس ترنان.
1: أنا والدي له صلة بالفن، وهو من حفاظ المألوف، وكانت في بيتنا غرفة يجتمع فيها أغلب كبار الفنانين التونسيين، كما يجتمع فيها من يزور تونس من الفنانين الشرقيين. ومن ضمن الأساتذة اللي كانوا يحضروا في بيتنا شيخ خميس ترنان وغيرهم، حيث كثير من القطاع قلت نفسي نحفظها بدون عمل جهد.
0: كان والده الشيخ عبد الرحمن المهدي من أبرز مؤسسي فرقة الإذاعة التونسية للموسيقى، وشيخا من شيوخ المألوف والموسيقى التونسية الأصيلة. تفتح وجدانه على أنغام العود الذي كان والده والشيخ خميس ترنان يعزفانه، فشب مفتونا بالموسيقى وجمالها. رغم شغفه العميق بالموسيقى، لم يحد يوما عن طلب العلم، إذ تحصل الفنان صالح المهدي على شهادة التحصيل من جامع الزيتونة، والتحق بسلك القضاء سنة 1951، واستمر به إلى سنة 1957، ونظرا لحساسية منصبه أخفى اسمه خلف لقب فني زرياب، فأبدع ألحانا ما زالت تتردد في الذاكرة، وأصبح منذ ذلك الحين زرياب تونس صالح المهدي. التحق بعد ذلك بوزارة التربية القومية، ثم بوزارة الثقافة. كانت حياته حافلة بالعطاء والإبداع، عزف الناي والعود والكمنجة والرباب والآلات الإيقاعية، لحن لأغلب الفنانين، وأسس الفرق والمعاهد الموسيقية، وبعث عديد المهرجانات، فخلد اسمه بما قدمه من أعمال راقية بقيت شاهدة على مسيرة طويلة صنعتها موهبته النادرة. عشق الناي، فأقبل على تعلمه بشغف حتى أتقن أسراره وتألق في عزفه، واحتل المرتبة الأولى على الصعيد العربي في عزف الناي.
2: بحيث دخلت للدروس عند الشيخ علي درويش، كي روح الشيخ علي درويش علم جماعة يعزفوا الناي، مسيت ناي منهم مسان باش نعرفوا هالقصبة شنية. جاني مولى الناي، هما شريتهم الرشيدية من مصر، فكهولي من يدي، مشيت للبيت الأخرى قعدت نبكي أنا صغير. شافني عم خميس ترنان، شبيك؟ قلت له هكا وهكا، قال لي إجاني الدار تو نعطيك ناي. وجات في عام 40 دخلت إيطاليا للحرب، هجمت على تونس، ولينا هربنا من تونس ومشينا قعدنا فترة في منوبة. في الفترة هذيك سلفني سي سعيد أبو بكر الشاعر والصحفي المشهور، هو كان من تلمذ شيخ علي الدرويش، سلفني ناي شريه من عند شيخ علي الدرويش. قعد معايا الناي في منوبة مدة 15 يوم، رجعت نعزف ناي.
0: انطلق في مشواره الفني بتلحين أغنية تحتفي بالصناعات التقليدية، فلفت إلى موهبته الأنظار.
2: الأغنية هي الآتية، لحنتها كما يأتي.

0: تنعلم إلى آخره.
1: ثم مضى في دروب التلحين وانطلق في مسيرته الفنية من بوابة تلحين الأناشيد الرسمية، حيث كان يقدم للكشافين حصة أناشيد أسبوعية باعتباره ناشطاً في الحركة الكشفية. ثم لحن سنة 1947 نشيد العروبة بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجامعة العربية.
2: أما الأناشيد فأنا أعتز بتلحين أو بالفوز في المباراة لتلحين أول نشيد للعروبة بتونس في سنة 47، وكان احتفالا كبيرا جدا ومهرجانا خطبيا شارك فيه أستاذي المرحوم الشيخ الفاضل بن عاشور والأستاذ علالة بلهوان وأحمد توفيق المدني وأستاذ صالح بن يوسف. الشيخ الفاضل بن عاشور نظم مباراة لتلحين النشيد، نظمه الأستاذ طهر القصار، وفاز نشيدي لأنه أقرب إلى الشباب، وهو يا عرب يا كرام النسب أنتم للغلب والحجى والأدب يا عرب.

0: سنة 1958 نال صلاح المهدي شرف تلحين النشيد الرسمي التونسي الأول بعد الاستقلال. وصل صلاح المهدي إثراء الساحة الموسيقية بألحانه، غنت له صليحة وعليا ونعمة وفتحي خيري وأحمد حمزة ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وصباح فخري والأسماء عديدة. وظلت أعماله تتردد على الألسن وتتوارثها الأجيال. هذا ما يؤكده تلميذه الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة.
1: صلاح المهدي موسيقي متميز وملحن مقتدر، لحن تقريبا في جل ما هو متعارف عليه في الموسيقى العربية. لحن في القوالب التقليدية، لحن 4 نوبات كاملة، 2 منهم في مقامات شرقية، مقام العجم عشيران وفي مقام سنكولاه. هذه النوبة هي شكل من أشكال التأليف الآلي والغنائي معروفة في المغرب العربي. ولحن نوبة في نغمات تونسية لا نوبة لها مثل المحيا العراق والمحيا السيكا، كما لحن مجموعة من السمعيات هي شكل من أشكال التأليف الآلي التقليدي، موشحات أيضا، وهو من كبار ومن آخر تقريبا الملحنين المقتدرين لقالب الموشح، لقالب تقليدي، قالب قديم وصعب التناول. وحتى أنه اشتهرت له مجموعة من الموشحات كما يا لقلبي ذاب لبي في مقام الحجاز، وخاصة موشح باسم عن لآل في مقام الجاركة. وربما اشتهر أكثر هذا الموشح اللي هو تسجل أساسا في الإذاعة التونسية، واشتهر بصوت صباح فخري. لحن أيضا القصائد والأغاني، لحن في اللون الشعبي التونسي غناية أصبحت مشهورة الآن عربيا، هي خليلة عادت غنائها أصوات كثيرة بحدود 800 عمل بين أغاني وكذا. لحن الأناشيد مثل نشيد التعليم الفني، صوت العربية وغيرها. لحن أناشيد أخرى كالتحية لبعض البلدان العربية.

0: صليحة صوت تونس الذهبي غنت لصالح المهدي أشهر أغانيها يخدود التفاح، دار الفلك، وآه آه يا خليلة وغيرها من الأغاني.
1: يا خليلة مشهورة برشا. يا خليلة عندها قصة. احنا في جلسة في الرشيدية وجات صليحة جابت كلمات خليلة وقالت لي ماذا بيا تلحنها لي. كان محمد التريكي قاعد صح عليها فرصيحة وقالها لا هذه ما تلحنش. قامت صليحة تبكي الصدمة، هي حساسة برشا. وليت قلت لها تهنى تول بحذا يا أحمد خيار الدين، عطيته الكلمات رجحها بصلح فيها ولحنتها لهم وغديك علمتها لها وتغنيت وتسجلت.

0: علية تونسية كما يسميها الشرق كونها صالح المهدي وغنت له يلي أنتي روح الروح يا مدوين الناس فاتن نظرة من عينك تسحرني وغيرها من الأعمال.
1: في عام 54 أسست أول فرقة لبلدية تونس، فرقة موسيقية لبلدية تونس، وأبرزت في هذه الفرقة صوتا جديدا وهو صوت عليا. أدخلتها للميدان الفني وأسندت إليها اسم عليا، قلت لها رد بالك راهو هذه أخت هارون الرشيد، وكانت فنانة كبيرة وكانت شاعرة كبيرة وكانت ورعة.

نعمة فنانة تونس الأولى أو السيدة نعمة كما تلقب في تونس، غنت أيضاً لصالح المهدي أشهر أغانيها: الليل آه يا ليل جيت نشكيلك، ويا زين الصحراء وبهجتها، يا زين

0: لحن صالح المهدي أيضا قصيدة الراعي لأبي القاسم الشابي، وغناها المطرب مصطفى الشرفي. ولم يقتصر زرياب على لون فني واحد، بل أبدع أيضا في تلحين الأغاني الفكاهية التي ما زالت تتردد إلى اليوم.
1: ولا ننسى أني تناولت أيضا الأغاني الفكهة في أول مرة مع الهادي السملالي في الخمسينات، ثم وصلتها مع محمد المرالي عندما أبرزته مع الفرقة القومية للفنون الشعبية.

0: أغاني وموشحات وقصائد ومعزوفات وبرامج موسيقية تعليمية قدمها صالح المهدي لا تزال محفوظة في خزينة الإذاعة التونسية، شاهدة على موهبته وتألقه وقدرته الفنية على تطويع الموسيقى لمختلف الألوان، إيمانا منه بضرورة إثراء الساحة الموسيقية الفنية، والأهم من ذلك الحفاظ على الموروث الموسيقي التونسي حيا في الذاكرة والأجيال. هذا ما يؤكده الأستاذ والدكتور في الموسيقى لسعد قريعة في سياق حديثه عن أستاذه الفنان صالح المهدي.
1: هو من أهداف تأسيس الرشيدية سنة 1932 المحافظة على التراث الموسيقي التونسي، وتشكلت لجنة من كبار الموسيقيين في الوقت هذاك وشرعوا في تدوين نوبات المألوف التونسي بالنوتة الحديثة. العملية هذه في الأربعينات، وكان الأشرف عليها الأستاذ محمد تريكي والحبيب العامري ومجموعة من الشيوخ الفن في ذلك الوقت. عام 49 لما أشرف صالح المهدي في الفترة ذيك على التعليم الموسيقي في الرشيدية، واصل عملية التدوين ودون الرصيد الآلي، يعني معزوفات من بشارف وسمعيات وغيرها. وبعد استقلال وقت عندما كان مديرا لإدارة الموسيقى والفنون الشعبية في وزارة الثقافة في الوقت هذاك، كان اسمها كتابة الدولة للشؤون الثقافية، نشر هذه المدونات في نشريات، فأصبح الرصيد الموسيقي التونسي مدونا مكتوبا يعني بالنوتة الموسيقية، وأصبح متاحا كمرجع للمختلف الأجيال، ولا زلنا إلى يوم الناس هذا نعتمد هذه النشريات كمراجع أساسية في التراث التونسي. كما الرشيدية، الإذاعة التونسية حتى قبل تأسيسها الرسمي بعد الاستقلال عام 57 كانت ناشطة في مجال التوثيق، وكان صالح المهدي يعني من الشخصيات النافذة في ذلك الوقت والمساهمة بشكل جدي في توثيق السمعي لهذا التراث، وتم تسجيل نوبات عديدة قبل تأسيس الرسمي للإذاعة يعني في العام 54-53. ومن من ساهموا في هذه التسجيلات صالح المهدي وبالطبيعة شيخه وأستاذه خميس ترنان.
0: كان الفنان صالح المهدي يؤمن بأن التجديد والانفتاح هو أساس ازدهار الموسيقى وانتشارها، فأنشأ فرقا موسيقية متعددة أسهمت في نشر الثقافة التونسية واكتشاف المواهب الفنية الشابة.
1: الأستاذ صالح المهدي من بنات المشهد الموسيقي التونسي بعد الاستقلال، أسس العديد من الأشياء، أسس الفرقة الوطنية للموسيقى والفنون الشعبية، هذه أسسها عام 1962، وبفضلها هي تم المحافظة على الرصيد الغنائي الشعبي التونسي، وأيضا على الرصيد الحركي يعني على الرقص، الرقصات الشعبية. عام 69 أسس الأوركستر السيمفوني التونسي، وإلى يوم الناس هذا مازال قائم والشباب التونسي يؤدي فيه، وأجيال متعاقبة من الموسيقيين تعدوا في هذا الأوركستر، حتى أنه ما اكتفاش بالتأسيس هذا الأوركستر وإنما لحن أيضا سيمفونية أو أكثر في النمط الكلاسيكي الغربي، دائما من باب تفتح تونس على مختلف التيارات الثقافية والحضارية. أيضا هو مؤسس المعهد الوطني للموسيقى والرقص، أسس الجمعية التونسية للشبيبة الموسيقية، وتخرجت منها أصوات وازنة مثل لطفي بوشناق مثلا، هو متكون في هذه الجمعية، لطيف العرفاوي وغيرهم من المطربين وحتى من العازفين. أسس أسبوع الفن، هذا أسبوع الفن هذا حاجة مهمة ياسر في تاريخ الفنون في تونس، وأسس أيضا مدرسة تجويد القرآن الكريم هنا، لأن هناك تداخل ما بين الفن الموسيقي وفن التجويد، لأن مجود القرآن مش ممكن يكون يعمل نشاز في صوته. مجال التأسيس لم يقتصر على تونس فقط، وإنما شمل الجارة ليبيا. أسس صالح المهدي الفرقة الموسيقية الأولى للإذاعة الليبية في نهاية الخمسينات، وأسس الفرقة الليبية للفنون الشعبية، وساهم في أحداث لجنة لجمع التراث الموسيقي الليبي. تقريبا اللي عملوا في تونس حب يعملوا في ليبيا، بما أن ما ثماش معاهد موسيقية في ليبيا في الوقت هذاك، عازفين يدرسوا في تونس.
0: لم يقتصر عطاء صالح المهدي على تونس فقط، بل امتد إشعاعه إلى الساحة الدولية، فبادر بإنشاء العديد من المراكز الفنية التي أصبحت منارات للتكوين والإبداع.
1: فكر في تأسيس شيء على المستوى العربي، فكانت فكرة تأسيس مجمع أكاديمي تسمى المجمع العربي للموسيقى اللي ينضوي تحت مظلة جامعة الدول العربية. هي مؤسسة أكاديمية فيها ممثل عن كل دولة عربية، وتقوم بأنشطة وندوات فكرية وتسن جوائز سنوية في مختلف التخصصات. فكان صالح المهدي وراء تأسيس هذا المجمع، وكان أول رئيس له لفترتين نيابيتين، الأولى والثانية في بداية السبعينات، وبقي رئيسا شرفيا له حتى وفاته، اعترافا بفضله في تأسيس هذه المؤسسة الأكاديمية الراقية. كان له أيضا أنشطة دولية كثيرة، وساهم في تأسيس المعهد الدولي للدراسات الموسيقية المقارنة ببرلين عام 63. كان أيضا رئيس مساعد للمنظمة الدولية للتربية الموسيقية في كولونيا في ألمانيا. كان عضو مجلس تنفيذي للمجلس الدولي للموسيقى بباريس، وبالمجلس الدولي للموسيقى التقليدية ببرلين، وكان أيضا عضو مجلس إدارة في مركز البحوث والدراسات في التاريخ والفنون الثقافية الإسلامية في إسطنبول، والمعهد الدولي للتنمية الثقافية بالوسائل السمعية البصرية في فيينا. وفي سنة 1984 انتخب بالإجماع رئيسا لمجموعة الخبراء في الحماية الدولية لحقوق التأليف لتعبيرات الفولكلور بالمنظمة العالمية لحقوق التأليف التابعة لليونسكو.
0: لم يكتفي زرياب تونس بما قدمه من فن وإبداع، بل واصل جهوده في النهوض بالموسيقى، فدون خلاصة معارفه وخبراته في مؤلفات أصبحت مراجع قيمة للموسيقيين والباحثين.
1: ربما الكثير ما يعرفش أن أول كتاب أصدره صالح المهدي سنة 1944، وهو في السنة 19. الكتاب اسمه علم رسم الموسيقى. بين 1973 و 1988 أصدر كتاب للتدريس والمعاهد الثانوية اسمه أصول الموسيقى، 3 أجزاء. عام 79 أصدر كتاب اسمه الموسيقى العربية تاريخها وأدبها. ثم توالت كتب كثيرة في الواقع، ثم كتاب عام 82 حول مقامات الموسيقى العربية، كتاب عام 90 حول إيقاعات الموسيقى العربية وأشكالها، كما اهتم أيضا بتعريف شخصيات وازنة مثل الشيخ خميس سنان، كتاب خاص بخميس سنان. له أيضا كتاب بالاشتراك مع محمد المرزوقي حول المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية، ومؤلفات أخرى كثيرة في الواقع. الكتب اللي كتبها صالح المهدي سواء على المقامات أو الإيقاعات هي مراجع يعتمد عليها إلى يوم الناس هذا في فهم أسرار الموسيقى العربية سواء المشرقية أو الموسيقى التونسية.
0: توفي الفنان الدكتور صالح المهدي سنة 2014 بعد أن أنار تونس بعبقريته الموسيقية وإبداعه الفريد، تاركا إرثا فنيا خالدا يسخر بالنوبات والإيقاعات المتناغمة. رحل زرياب تونس وبقي في ذاكرة الموسيقى بصمة راسخة وتراثا فنيا لا ينسى.
2: أحسن شيء يترقبه الإنسان عندما يقوم بواجبه هو أن يظهر له عند غروب المسيرة أن الناس تفطنوا شعبا ومسؤولين ورؤساء بعمله وقدروه حق تقديره، وهو أحسن جزاء والحمد لله.

اتحاد إذاعات الدول العربية أزبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية بحوض المتوسط كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي اليوم بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة، وأضاف أن توحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية التونسية يمكن أو يمكن من توفير ما بين 30 و35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة، داعيا إلى التعويل على الإنتاج الوطني. أكد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية لسعد مزاح وجود تحسن تدريجي في توزيع المياه المعدنية بالتزامن مع التراجع النسبي في الاستهلاك إثر انخفاض درجات الحرارة، وأوضح أن نسق الإنتاج اقترب من تغطية مستوى الاستهلاك اليومية، متوقعا أن تعود عملية التزويد إلى نسقها طبيعي بحلول 15 من سبتمبر الجاري، ما من شأنه أن يساهم في إنهاء هذه الأزمة. أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم بأن تونس تستضيف من 6 إلى 18 من سبتمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف في نيكسس إكسبرس 26 بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة شقيقة وصديقة. يتوصل الطقس عامة صافي إلى قليل السحب هذه الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 28 و 32 درجة ببقية المناطق. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: في إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
4: معنا
3: ومغنى في سهرات إذاعة المنستير
4: وتتبع الموجات.

مرحبا بكم مستمعينا في آخر مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبورانفو. البداية بمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، فريق ترجي جرجيس تمكن هذا المساء من تحقيق انتصار 3-1 في لقاء ذهاب الدور التمهيد الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية. افتتاح النتيجة كان الفريق المنافس اللي هو الفريق السنغالي ديامبرز في دقيقة 13، من بعدها فريق ترجي جرجيس يعدل الكفة عن طريق خليل قصاب في دقيقة 35، نفس اللاعب من ضربة جزاء في دقيقة 56 يهدي الهدف الثاني لترجي جرجيس، ثم سامبا ديوف في دقيقة 70 يهدي ويثمن تفوق ترجي جرجيس لينتصر 3-1، وهكا فريق ترجي جرجيس يغنم انتصار ثمين في ذهاب الدور التمهيد الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية، تلعب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. كان فما حضور محترم من جماهير ترجي جرجيس وأيضا من جماهير فريق النادي الرياضي الصفاقسي. بالمناسبة باش نعطيكم فكرة على برنامج الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية، غدوة في كأس رابطة الأبطال في ملعب حماد العقبي بيرادس نادي الافريقي يواجه جوليبا المالي انطلاقا 7 ليلا في نفس الدور الترجي الرياضي، وفي نفس المسابقه معفى من خوض هذا الدور الاول لمسابقه كاس رابطة الابطال الافريقيه. وفي نفس مسابقه ترجي جرجيس كاس الاتحاد الافريقي، النادي الرياضي الصفاقسي يلعب غدوه في ملعب الحريه بنيجيريا ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري انطلاقا من الساعه 4 مساء. النادي الإفريقي أعلن عن نفاذ جميع التذاكر المخصصة لمباراته أمام جوليبا المالي في تأكيد جديد على الإقبال الكبير من جماهير فريقه وعلى المتابعة والمساندة. في بلاغ صدر عن الهيئة الفريق تم التأكيد على أنه كامل التذاكر المطروحة للمباراة نفذت. وبالنسبة للمباراة نعاون ذكر توقيت متاحة باش يكون غدوة تلقى من الساعة 7 في ملعب حماد العقربي برادس، وبالنسبة لبث التلفزي باش تكون منقولة عبر منصة All for One التابعة لفريق النادي الإفريقي، على أن يتم تخصيص مداخل البث لهيئة لتهيئة مغازة النادي بالحديقة. أيضا غدا باش يكون الموعد مع الدفعة الأولى من منافسات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، زوز مقابلات في البرنامج في 4:30 اللي بنزرتي وجه الأولمبي البيجي، تقدم ساقية الداري وجه نادي حمام الأنف. يوم الأحد الدفعة الثانية في 4:30 ترجي رياضي تونسي وجه مستقبل مرسى، نجم الساحلي يلعب ضد شبيبة العمران، نجم المتلوي وجه أمل حمام سوسة. يوم الأربعاء 16 سبتمبر لقاء المتأخرة بنجي في ملعب جردين الاصطناعي، في 4 الاتحاد بن جردين يواجه النادي الرياضي الصفاقسي، والخميس 17 سبتمبر آخر دفعة في الجولة مع 4 الملعب تونسي وجه الإفريقي، ترجي جرجيس وجه الاتحاد الرياضي المنستيري. ما دمت تحدث على الاتحاد الرياضي المنستيري، الهيئة التسييرية للفريق أعلنت عن تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة التقييمية الخاصة بالموسم الرياضي 2025-2026. الجلسة باش تعقد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر انطلاقا من الساعة 6 مساء، حيث سيتم خلالها عرض التقريرين الأدبي والمالي من قبل الهيئة المديرة المستقيلة، كما باش تنفتح باب النقاش من الحاضرين قبل المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي. ميركاتو فريق الأولمبي البلجي أتم إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي البنيني إبراهيم أندريس البالغ من العمر 26 عام لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة القادمة. الأولمبي البلجي تمكن من تأهيل كل المنتدبين الجدد قبل مباراة الغد أمام النادي أرياد البنزرتي الانطلاقة من الساعة 4:30 في إطار الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نختم معكم بخبر يتعلق بالمشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية للشباب في داكار. من 31 أكتوبر حتى 13 نوفمبر اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أعلنت أن تونس بتشارك ب 42 رياضي في الدورة الرابعة للألعاب الأولمبية للشباب. يتوزع الرياضيون التوانسة إلى 25 في الذكور 17 في الإناث في 16 اختصاص في دورة باش تشهد مشاركة 2700 رياضي من مختلف بلدان العالم. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا للحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحلى نغمة
0: موسيقى و

0: هلال على الموجة 95.7
1: 95.7 تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أصدرت رئيسة الحكومة سارة زعفراني للزنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية وضمان لاستمرارية إزداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. وتضمن المنشورة جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمية والوقاية من الهجمات السيبرنية. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة اليوم بطاقتي إيداع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتسخير الفنية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برجو من ولاية سليانة والذي تسبب في تلف مبانٍ وأضرار كبيرة بالثروة الغبية. أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي اليوم بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 26 و 2027 تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تناهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. خصصت الإدارة العامة للمستشفى الجامعي سهلول بسوسة اعتمادات مالية بقيمة 600 ألف دينار لإنجاز مشروع التهيئة ومعالجة الهواء بوحدة ما بعد العمليات التابعة لقسم جراحة القلب والأوعية. وأوضحت إدارة المستشفى إثر جلسة عمل وزارية وزيارة ميدانية تفقدية لحظيرة الأشغال بمشاركة رئيس القسم الأستاذ سفيان الجربي والإطارات الفنية للصيانة أن هذه الوحدة التي تصل طاقة استيعابها إلى 12 سريرا ستدخل حيز الاستغلال الفعلية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 26 و 2000. بهذا نأتي إلى ختام هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة.

0: درر من الأرشيف.
1: إعداد وتقديم عبد الله زناد،
2: محمد البندال،
0: محمود بوعلي.
3: تقديم علال الشريف،
4: محمد هادي صغير،
5: أحمد بوستفة،
6: محمد زرقات،
7: الهدي بخري،
8: عبد القادر عقيل.
9: برامج تميزت،
0: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
10: قصة لحم
0: مع برجيبة، الإنسان
11: بين دور الشعب والثقافة،
12: بكل صراحة
13: بين دور الشعب،
14: طريق السلامة.
9: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: السلام عليكم.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا أهلا وسهلا بكل المستمعين في إذاعة المنستير عروس البحر. تحية لكم جميعا، مرحبا بكل من يستمع إلينا ومن يشنف الأذان إلى الفن التونسي. تحياتنا لكم جميعا والترحاب بكم في إذاعة المنستير. فنانة اليوم نحترمها كثيرا، نحبها كثيرا، وتربعت على العرش الأغنية التونسية كثيرا، وما زالت إلى الآن تشنف الأذان. السيدة سلاف ستكون معنا عبر الهاتف بعد قليل. أهلا بها وأهلا بكم، وتحية تأتيكم من فريق هذا البرنامج، مع ألف تحية لكم جميعا، والانطلاقة كهدية لكل المستمعين والمستمعات في انتظار الحوار مباشرة كما قلت منذ قليل مع السيدة سلاف.
3: معنا الجمل هو

0: مسيرة وسلسلة متواصلة هي الحياة، فيها مراحل ترتبط بالإنسان، والإنسان دوما يكون فاعل ومؤسس للتاريخ. وفي التاريخ نجد بناءات عديدة، فيها الفن، فيها الأدب، وفيها الاقتصاد. وعند الفنون والفن نتوقف اليوم لنحكي حكاية فنانة بقيت في البال، تغنت بالجمال، بالأخ، بالصديق، بالأسرة، بالحبيب. هي فنانة رسمت بصوتها وباختياراتها بصمة راقية، نتصفحها اليوم ونعيش بريقها معا. السيدة سلاف معنا مباشرة في برنامج فنان في البال. سيدة سلاف، أهلا وسهلا بك.
1: وانا مبسوطه برشا برشا برشا بلقائهم، لان ديما نلاقيهم بوجودكم انتم. شكرا لك عزيزتي.
0: مرحبا بك سيده سلاف، نعتز بك كثيرا، نحترمك كثيرا. خزينه الاغاني التونسيه تشرفت بالعديد من العناوين اللي غنتها السيده سلاف، منها هذه الاغنيه واغاني اخرى ان شاء الله باش نعيشوا معها من الان وحتى منتصف النهار والنصف. نفسح المجال لكل المستمعين اللي يحبوا السيده سلاف واللي يعشقوا صوت هذه الفنانه الاصيله، وكي نقولوا اصيله نقولوا اصيله بانتماءاتها لتونس، أصيلة بانتماءاتها للأغنية التونسية، للكلمات التونسية وللموسيقى التونسية. سيدة سلاف، البداية أكيد هنالك العديد من الأبناء اللي يسمعوا فينا الآن واللي مغرومين بفن معين. احنا نعرف السيدة سلاف ونعرف اسمها الحقيقي السيدة سلاف ونعرف مسيرتها، لكن بالنسبة للمستمع الكريم اللي يقول السيدة سلاف، المستمع الكريم يعني اللي من اللي عمره 15 16 14
1: اولادي الشباب،
0: الشباب يعطيك الصحة، الشباب، كي نقولوا السيدة سلاف شنو نقولوا هالمسيرة الكبيرة هذه؟
1: نقولوا مسيرة طويلة يقرب ما يقرب على 40 سنة، ونقولوا مثابرة في العمل، نقولوا جد وكد وصبر، ونقولوا طول البال باش وصلت الحب للجمهور مستاهل يعني. يعني كل إنسان باش يوصل الغاية اللي هو خططها ومسيرة حياته اللي هو رسمها في خياله ويحققها لازم يتعب في حياته طبعا.
0: أكيد سيدة سلاف. في بطاقة التعريف الفنية قداش نجد من أغنية؟
1: انا عندي انا مستغربت يعني ساعه يقولوا عندك شويه اغاني، عندي ما يقرب على 570 اغنيه او 670 اغنيه، فما اللي تسامل يعني اكثر مسجل في الخزينه، وفما اللي موجود ومش مسجل حتى، وفما اللي كاسيتات يعني، فما ديسكوات في باريس، فما برشا اغاني مفرقه، وفما حتى اللي مش في خزينه الإذاعة هو موجود. كل الفلكلور نتاع تونس كل غنيته له، واغاني حتى جديده. انا ساعة جمهوري فاجأني بغنية سمعني انا مغنيه يا دار اللوحيه جديده، اغنيه فلكلوريه عندها تو 25 سنه ولا 40 سنه. يا دار اللوحيه جديده يلي فيك العنبر يفوح، انا اقول وين منين جبتوها هذه؟ قامت يسك من باريس. فما حاجات اللي مش موجودين في الاذاعه، ولكن موجودين على الاستيوانات على نتاع 33 تور والصغار والكل. فبرشا اغاني عندي، برشا برشا اغاني.
0: سيدة سلاف، السؤال ربما المطروح، علاش الأغاني هذه مش موجودة؟ موجودة في باريس في فترة معينة، خرجتها في وقت الديسكوات، علاش ما جبتهاش ما جلبتهاش؟ خطر هدية
1: هي مأساة، مع الأسف مأساة، معناها مع كامل احتراماتي لذاتي وكامل احتراماتي للأرشيف نتاع التلفزة، وهذا الكل ضايع ضايع. كما أنت حطيتك الأغنية اللي باش تقول لك ضايع ضايع، لمتى ضايع يا قلبي ضايع؟ والله لو انا طلبتني لروتانا تو 3 سنين باش نعدي لها الاغاني نوري بلون تاعي ونتاع احمد حمزه وعليا، مشيت المدير اللي ذا التلفزيون وطلبته، قال لي يا سلاف والله العظيم يا اغانيكم جلها كلها الفيران والنداء، عليه وينو الارشيف تاع تونس؟ الارشيف ملوح في دب وفي مقرين، نجيبوا ماكينات جدد باش نلقفوا منهم اللي مازال. انا مازلت نتفرج في افلام مصريه عمرها 55 سنه 40.
0: وبالنسبه للاغاني هذه نفس المشكله اللي
1: والارشيف نتاع تلفزتي ويني؟ والارشيف نتاعك الاغاني القديمه والمطربين ولك القاعده نتاع سي محمد الجاموسي وبالممثلين، كيفاش تسلموا في الارشيف هذا؟ كتبت عليه حتى في الجرايد.
0: هو السؤال مطروح سيده سلاف، بالنسبه للعديد من الفنانين نفس السؤال المطروح، يعني الارشيف نتاعنا ربما ما وقعتش الصيانه نتاعو كيما يلزم.
1: مش معقول مش معقول. تنجمش انت تضيع فتره من حياتك؟ ما تنجمش. حياتك تفركس وينو لك؟ والله انا ساعات نلقى كرنيه نتاع اولادي نخملوا لهم يا البنات عليهم ما عرفت القرايه يقعد للتاريخ لاولادك.
0: الارشيف هو تاريخ، وهيك علاش ناكدوا عليه احنا في اذاعه المنستير، وهيك علاش موجود البرنامج هذا السيده سلاف اللي اسمه فنان في البال، وقبلها عملنا برنامج شريط الذكريات. الكل تحيه وتقدير وتكريم من اذاعه المنستير لمثل هذه الاسماء الكبيره اللي عملت مسيره فنيه وتاريخيه كبيره لتونس.
1: انا ما تاسفتش على حد شيء في حياتي الا علاش ضيعت اكبر الملحنين، وهذا ديما نقوله في جرايد خاطر مازالوا ناس حيين ويقولوا ويقروا بهذا. انا بلي حمدي ما يخرجش من داري سواء في تونس او في باريس. انا الموجي صديقي برشا برشا برشا، والسلطان مازال حي، والشرنوبي وبوسعود الله يرحمه، هذا ما الكل يقولوا ياسلو، والمكاوي وعندي ثلاثه اغاني لتو ما سجلتهم له، هو مات وشبع موت، يقول يا سوليف طلال المداح يا سوليف غني الشرقي راك ما توصلش على مين. نقول لا انا باللغنه التونسيه نغني الى جانب وديع ولا جانب ورده ولا جانب سميره توفيق ولا جانب صباح في كل الحفله الدوليه في عروسات الامراء باللغه التونسيه وبالفرقه التونسيه. انا عملت هذا مجهودي كبير برشا باش نقعد انا سفيره الفن التونسي.
0: هذه مسؤوليتنا جميعا باش نلمعوا صوره تونس
1: ورسختي باش يعني وقت اللي كان صعيب صعيب في السبعينيات مطربه تونسيه تغني في الاولمبيا.
0: هك علاش احنا قلنا مطربه اصيله؟
1: ربي فضلكم هذا الكل. لكن يا اخي تو انا ما تجيش انت تقول لبلادك اعترف لي ايش عملت لك. انا عملت لبلادي بدون ما نحب.
0: أيه احنا ماناش نلوجوا في مقابل سيده سوليف،
1: لكن نعم. على الاقل تقدير شويه للفنانين اللي يعني ضيعوا شبابهم بدون شيره وبدون. غنيت على هند مش انا بركه زملائي زاد غنينا على بنزرت تحربات بنزرت ما نخرجوش الاستديو ليل ونهار والحفاظه والتسجيل باش نشجعوا الجيش نتاعنا والمقاومين. غنينا على الهند، غنينا على النظافه، غنينا على
0: كل على العلاقات الاسريه، على الاخوه، على النجاح،
1: كل كل كل كل. يا سيدي مثلا احنا شنو خدمتنا؟ مهنتنا مش الفن؟
0: الفن
1: كي تجي الفنان يعني قديم وكرس حياته ويعرف يغني ويعرف يقطع الركح ويعرف يشد الجمهور وتعطيه ثلاثه عروض في صيف كامل من وزاره الثقافه مش شيء ياسف تتأسف على حالك. تقول يا رسول الله المطفلين في الصيف يجيو بالأربعين عرض مطفل ما عندوش حتى أغنية غني في غناية الناس، وفيش تاخدمه في الكباريات حاشاكم في القاوي، وجيه كمان أصيل كما أحمد حمزة كما سولاد كما زهيرة كما نعمة مسكنا نعمة استقالت خاطر قالت لي كل ما عيتولي جي نكرموك يا ولادي يزيني من التكريم. أنا رودي خدمتي كرموني على تكرموني يعني مازال عندي صوت.
0: هو سيدة سلاف يعني التكريم مش نهاية المشوار، التكريم أنا اعتراف بالجميل.
1: نعرف أما يا رسول الله كرموا أو دعموا المبدعين، أعتقد أنا من المبدعات ولا لا؟
0: أكيد من المبدعات الـ الـ الـ الـ الوطنيات الكبيرات.
1: المبدعة يسيب كامل باش تمدوا لها ثلاثة عروض وبأسوان متحشم، وهذا مش ما يهمنيش.
0: هذا سؤال مطروح نقدموه احنا
1: عبر خاطر الجمهور يعرض يقول سلاف وينك في العروض؟ ما ريناكش يا اخي. لا غالب العروض هاك تشوف يا اخي انا اعطوني العبد اللي اما العبد اللي تاخذ الصغيره تاخذها وحدها وسوليف تعطيها سوليف واحمد حمزه وسلمى ومحمد احمد. يا اخي العبد اللي يشتري 600 رقبه تجيبون اربعه من الناس. والولي يقول انا ما يهمنيش اللي يجي يقعد يقعد. اعطيني العبد اللي وحدي وشوفني ندخل جمهوري ولا لا. وانا بالحشمه نتاعي وبالتربيه نتاعي نمشي ندق البيروات ونمشي. اذا كان ولا الفن بالطلبه ولا الفن بال يفضلكم خدموا لي لا لا لا مش لازم
0: مش لازم
1: شنو حاجه ساميه شنو حاجه غذاء للروح غذاء للجسم.
0: الموضوع هذا حكينا فيه مع العديد من الفنانين سيده سلاف.
1: طبعا نقولوا جاء الشباب يحب الجمال ما عادش يحب الفن الجمال به. يا سيدي فنا نخبه كبيره اللي عاشوا معايا وعاشوا مع احمد حمزه وعاشوا مع جيلنا مازالوا يحب الفن هاو يعرضوني في الشارع سوليف وينكم وكين نتعدى مباشره هكا يكلموني يقولوا يا سوليف مصاب ترجعونا. يا اخي ايش تحبني نعمل نقعدش كل واحد نقعد نقفل ونحكي له قصه حياتي يا وخياني راهو المذيعين ولا بتلحليه.
0: لا لا لا يا سيده سوليف تو بالنسبه للاذاعه المنستير عنا قداش واحنا واحنا معاك
1: ما نحكيش على اذاعه المنستير
0: احنا وحبيناك احنا باش تكون معانا في استوديو
1: مش رمي ورود ديما تكلموني خلي نحكي الجمهور يعرف اذاعه المنستير يا ناس راهي أول إذاعة تحب التونسي وتشجعه وتستدعى وتضحي عليه وتعديل وغني وتلحلح بيه زيدا كننزل.
0: احنا قداش صيف كامل وإحنا في جرتك ونحبوك تجي معانا في الاستوديو وفي جرة سي أحمد حمزة اللي قداش من مرة يقول لنا باش نجيو ومشيناله خصيصا من التونس راهو مشيناله باش نسجلوله وفي الطريق قال ما نجمش رصدتنا رجعنا روحنا. يعني هذا الكل احترام للفنان التونسي في المقابل الفنان التونسي لازم يحترم زاد الإذاعة.
1: أحمد ما تلوموش عليه مريض مريض
0: ربي يشفيه ربي يشفيه ما لومناش عليه وربي يشفيه
1: مريض. أما أنتوما شكرا لكم شو نشكركم قد نشكركم شوية
0: هذا واجبنا راهو ما تشكرناش سيدة سولة كما قلت أنت
1: فما واجبك هما فما اللي عاملين مش عاملين واجبهم وحقرين الناس كلها مش موجود
0: مش محقرانية ربما عندهم حاجات أخرين أما لكن فما برامج أكيد تستضيف السيدة سولة والسيدة نعمة
1: لا التلفزة دي متعيت لي وما نمشي ليش خلنا نخبر جمهوري للتلفزة أنا عام ونص أو عامين ما نحبش نتعدى فيها علاش طلبت مقابل ناخذ الكاشي نتاعي خاطر انا عندي 45 سنه ولا 47 سنه غني بلاش للتلفزه.
0: شنو هالكاشي سيده سولاف برشا فنانين ولاو يحكيونا على الكاشي برشا فنانين
1: نحكيو يعني قدام جمهورنا. انت عامله حصه في التلفزه انت تخلص عليها والمخرج يخلص عليها والفرقه تخلص عليها والمنشط يخرج يخلص عليها الا الفنان اللي يجي حجامه ولبسه وليله كامله وانت تغني وواقفه وتدوخ وتتعب وضو في عينيك وتروح بركه الله فيك انا بركه الله فيك
0: مش اشهار ليه هذاك كونوا الفنان مازال موجود كونوا يعطي
1: بالعكس انا مش نزين لك سهرتك انا جمه فلسولاف انا عندي 47 سنه معروفه في كافه تراب العالم العربي الكل انا غنيت في البوسنه والهرسك غنيت فيهم في يوغوسلافيا في بلغاريا في دورت العالم انا اش باش دي تسهرني سهريتك انت سامحني معك يعني من وصفك
0: احنا نحكيو راهو ندردشوا سيده سولاف
1: اش باش انا كسولاف اش باش تزيدني سهريه في التلفزيون اش باش تزيدني
0: هذا ربما يكون معناها ما نعرفش الامور هذه ربما يكون من حقك باش تاخذ كاشي باش من حقك ربما الميزانيه ما تسمحش ما فما حاجات امور تتعدينا وتتخطانا
1: لا انا عارفه لا انا نحكي لجمهوري نعم علاش ما نتعداش في التلفزه؟ انا عيطوا لي دو فوا خلصوني كي خلصوني غنيت.
0: لكن احنا عدينا لك احنا ناديناك وما طلبتش منا الكاشي ونقولوها صراحه للمستمعين.
1: الاذاعه ما نكونش انا، الاذاعه نتاع تونس ولا نتاع الوقت ولا حتى نتاع الجنوب، لا لا لا الاذاعه نمشي لهم راني. وقت الجنوب لا ديما في المباشر في الاذاعه في تونس، كل ما يعيط لي منشط.
2: هناك فرص اخرى يمكن للذاكره ان تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
3: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: القلادة اليوم خاصة بالفنانة المتألقة دوما السيدة سلاف. معنا من جديد سيدة سلاف، أهلا وسهلا بك.
3: والله يا الأغنية عندي قرون ما سمعتهاش، صرفوني كانت تخليني نسمع منها شوية.
2: هذه موسيقى اخترناها من الأغنية باش تكون موسيقى تنشيطية للحصة كاملة.
3: ضايا ضايا حلوة برشا،
2: تون عديوها بعد الدردشة القصيرة هذه معنا.
3: أي
2: سيدة سلاف، بكري فرغنا قلوبنا وحكينا على وزارة الثقافة وعلى المهرجانات وعلى كل شيء. احنا المهم مزلنا موجودين، مزلنا في خدمة الوطن، مزلنا نحب نقدم الإضافة ورحنا موجودين. السيدة سلاف موجودة وعلى ذمة المهرجانات الصيفية الكل.
3: أنا قصود عندي أعطتني وزارة الثقافة 3 مهرجانات دعم من عندها، واخذت انا 3 مهرجانات وحدي بدون دعم، ويعني وغنيت بالقدا في مهرجان اللي هو في اريانا، وغنيت في مهرجانات حلوه يعني. لكن مع كامل احتراماتي فما بقعه مشيت لها وفرض ما ماهيش في المستوى، تاسفت على حياتي، تأسفت على كل 45 سنة اللي عملته في
2: ما حياتي. تتأسفش سيدة سلاف، على خاطر برشا فنانين كبار وانت كبيرة وفنانة كبيرة يغنيوا من أجل واحد برك يقعد لهم قدامهم في السبكتاكل.
3: لا أنا عطيني فرقة صحيحة وخليني أحط على الكراسي اللي غنت أنا وما جابني جاني جمهور، أما تعطيني فرقة خايبة وأنا صوتي مازال يغني، حرام يعني، حرام تقصفني قدام جمهوري او تخذلني قدام جمهوري.
2: هو تاريخك يحكي عليك راهو سيدة سلاف، مش يقصفك حتى اي انسان، التاريخ هو يحكي على الفنان، وهك علاش انت قعدت في البال سيدة سلاف.
3: سلاف يا غني صباح نغني لك حتى توا، هاني
2: احنا باش نغنيو توا وكل شيء، باش نعملوا جو للمستمعين، باش نظهروا اللي السيدة سلاف هي فنانة فعلا في البال. سيدة سلاف عندك علاقات كبيرة مع فنانين كبار، كيفك؟
3: كلهم حتى الصغار اللي طلعوا البارح وقت البارح يقولوا كنت تحب في الفنانين القدوم يقول لك سلاف، او الكبار يقول لك سلاف.
2: اكيد اكيد المسيره هذه
3: مغني، ما فماش مطربه من المطربين او من
2: المطربات
3: ما شجعتهمش، وحتى يقعوني في حفلاتهم ونمشي ونحضر ويغنيوا اغنياتي ونحبهم، خاطر تونس ما هي سلاف.
2: تونس العديد من الفنانين، الفنانين الكبار والفنانين الشباب، واحنا نخليه شويه للشباب زاده،
3: نخليه يبرز نخليه يوصل.
2: المسيرة هذه سيدة سلاف، المسيرة هذه كيفاش كانت؟ أكيد مش بسهل سلاف قدمت اسمها سلاف الكبير، أكيد بدأت شوية سلاف الصغيرة والمتوسطة والآن باش وصلت، يعني المسيرة هذه كيفاش كانت؟ مع شكون تعاملت؟ مع شكون تلاقيت؟ علاقاتك مع فريد ومع عبد الوهاب مع وردة كيفاش كانت؟ كيفاش انطلقت؟
3: الحق أنا عبد الوهاب وفريد ما ياريت يا خاطر نحب برشا فريد الأطرش.
2: أي غنيت له أنت؟
3: نحبه قاعد نحضر له في برشا كاسات على حسابي، ما يقعد فلوس باش نعمل له غني نعاود بصوتي.
2: مرحبا، علاش ليه؟
3: أما وردة صديقتي يعني مباشر وتسمع فيا. وردة أول ما عرفتني في الجزائر وهي معرسة.
2: عام قداش تقريب هذا السيدة سلاف؟
3: عام 68
2: 68
3: هي حبلة بولدها وأنا حبلة بولدي، مشيت استدعتني التلفزة الجزائرية وغنيت وطوة كنتي تقول لي إذا تشوفوه بالليل وموه، تحب إذا تشوفوه؟ نجاة صغيرة كيف كيف تقابلت معها في برشا مهرجانات في الخليج العربي وتحبني، وكتجي لتونس لازم تجيب حذايا. سعاد محمد كيف كيف تجي وتدخل حتى الكوجينة طيب وتقول لي انت نعتبرك سعاد محمد الصغيرة. ودي الصفي غنيت لها جنب، وكان صديق مرحوم جوزي إبراهيم المهدي. غنيت مع كل اسمه فهد بلان، طلال مديحة عطيني 3 أغاني لما كي جا لتونس وكان يجيني حتى للبيت.
2: شنو الأغاني اللي عطاهم لك طلال المداح سيدة؟
3: أهرمش في مخي، لكن لحد الآن ما سجل عندي رصيد من الأغاني الجديدة، لازم باش نعاود نسجلهم. أنا بالنسبة لي أنا أغاني جديدة خاطر ما تسجلوش.
2: ما سجلتهمش تو كيفاه سيدة سلاف؟
3: لازم مكاوي 3 أغاني أنا بخيلة شوية.
2: وما سجلتهمش؟ ما هو سجلهم سيدة سلاف؟
3: لما يرجع المكاوي يقول لي سيدة سلاف وين الأغاني اللي خذيتهم؟ ليش ما سجلتهمش حبيبتي؟ نقول له حنسجلهم. أو توا
2: أي
3: توا على ما فدوني أنا نسجل كان الشرقي توا الشرق.
2: خلينا نكتشفوا صوتك من جديد ولو نعرفوه احنا في الشرقي سيدة سلاف.
3: كنت باش نغني في الحفله نتاع العبد اللي قلنا لك ايه يا قلبي قلبي اللي انت ناسيه وانت وانت الغالي علي الغالي علي. قولي راني في الكهرباء نسوق انا توا.
2: رد بالك على روحك، مازلنا حشتنا بيك سيدة سوليف.
3: خفت عليا وعملت برطل عليا، كنت راني نقضي نطيب نمشي نجين لهي بالوالده تعب شويه لهي بالعائله الكل خاطرنا الكبيره فيهم. معناها حتى في الشارع كي نلقى حد من الكبار ولا حد من الصغار تلقاني نرجع بكرامتي ونتلاقي بيه.
2: حنينه يعني حنينه الحمد لله سيدة سوليف.
3: اعطيني قلب الحمد لله يا ربي، قلبي راح حاجات اللي الناس ما تراهمش انا راهم.
2: والله يا سيدي سوليف احنا نحبوك ونحبوا نعرفوا التعامل الاول مع الفنانين، يعني شكون الملحن اللي لحلك اول مره في تونس وقتها كنت في بدايتك؟
3: صالح المهدي هو استاذي، هو اللي سمني سوليف، انا اسمي دلندا الخضراوي. هو سمني سوليف وهو اللي هو ركب معنا حضر اللجنه فيها السي محمد العقربي اللي هو صالح تلميذه. واربعه ساده موسيقى وغنيت وقتها ما حفظش تونسي، غنيت نجاة صغيره، غنيت ذيك برشا غني منهم، ذيك طريق المحبة طريق معي وأصل الأحبة أصول فهوى ويرتني بباله أداري عليه حاجة كما كانت أنا جيت وغنيت أنا اللي

0: ليلى مش عريرة نسوق.
1: احنا ماذا بينا لو كانت تتكى ونكون هكا البرنامج يعطي قيمته اكثر كي تكون مرتاحه واحنا نحبه تحديدا. البدايه بتاعك كانت مع صالح المهدي زرياب اللي هو
0: في الكونسرفاتوار. انا قريت 4 سنين موسيقى اختار للاسف ما كملش وكنت مطربه. هو عمل فرقه جديده اسمها الفرقه القوميه فيها 40 راقص وراقصه وانا مطربتهم. كان يعلمني عم قميص حنفي الله يرحمه نعمل دوزوغ طرجوغ الاغاني صليحه والبتبيع كل يوم نحفظ الموشحات.
1: يعني تعديتوا من على الموشحات والرشيدية
0: الموشحات ونحفظ الملوف ولازمني نحفظ النغمات ولازمني نحفظ الوزن. مش توا تحفظ أغنية الفلانة الفلانية تجي توليني مطربة ويعطيها كرتاج.
1: أعطيني شوية رشيدية.
0: لمين خالي
1: الى اخره
0: والله ولا تحب ربي عطاك كل شيء كل شيء بكمال جال اللي نحب جال شكون نحب.

0: حلو تنسيه.
1: الأغاني التونسية الأصيلة هذه يعني برشا أصوات نسمعوا فيها بفيرسيون جديدة بطريقة جديدة بنغمات جديدة، وفما اللي يضيع شوية الريتم وحتى الكلمات يبدلها شوية.
0: لا نجموش خطر يزيد نعلمك اللي أصعب أغاني في الدنيا هي الأغاني التونسية، أصعب من الأغاني المصرية. الأغاني المصرية سهلة برشا اللي يجي غنيها، عطيني تكون نجم يغنيك الأغاني القوية والدسمة متاع صليحة.

0: إلى آخره.
1: المرحلة الأولى هي كانت سلاف في تونس، تعاملت مع صالح المهدي، تعاملت مع فنانين أخرين. سيدة سلاف أمثال شكون مثلا؟ معنى الجمال شكون لحنها لك؟
0: سي محمد التريكي.
1: معنى الجمال
0: سي محمد التريكي 4 أو 5 أغاني، وكنت جيني حتى الكونسرفاتور نقول له سي صالح راني ما نجمش نفهم عليه سي محمد، لكن نتاعو صعيب باش يفهمك. وكانت اللي تنجم تفهم عليه وتزيد من عندها نعمة. جل غنية الشرع ماخذتهم نعمة، مثلا ذيك أعطاني ذيك إن دم مبقاش في ذاك في نغمة الصباح، معناها سي محمد أعطاني برشا غاني. أنا سجلت له 3 أو 4 غاني، شادي أنور، محمد رضا، عبد الحميد ساسي، والناس كريم، عبد اللطيف العايدي من الساقس.
1: الأغاني
0: أحمد بالرغم من كان نظرت لي.
1: نعم، أغنية معنى الجمال،
0: أحمد القلعي، رضا القلعي، علي العيد، الهادي المبروك، كل الملحنين التوانسة كبار وصغار غنيت لهم.
1: نعم، معنى الجمال شكون لحنها لك؟ اللي هي
0: محمد
1: التريكي. نمشيو للمرحلة الثانية، هي مرحلة سلاف، وقت لها اتجهت ربما للأغاني العربية كما الأغاني الليبية.
0: غنيت 13 أغنية ليبية، غنيت قصيد لحسن عريبي ما الذي غيره حتى جفانا وهو بالأمس غريق في هوانا. غنيت ريدي الغالي من تلحين أخو سلام قدري اسمه الجزيري. وغنيت عبد اللطيف حويل، غنيت للكعبازي هذا كان رئيس قسم موسيقى بنغازي، من والف غيرك بعدك وراسك عقلي نواكش درت في تدبيرك. وغنيت على الخو، غنيت 13 أغنية ليبية كي جبتهم من ليبيا وجيت. حق قلت وفسخوهم خليو كريدي الغالي ومعنى وخليو من والف غيرك.
1: وانت عندك مسجلين ولا سيدة سلاف؟
0: اي جبتهم من الإذاعة الليبية.
1: على كل احنا ننتظروهم الاغاني هذه، اكيد عندنا جزء منهم في اذاعه المنستير.
0: 13 اغنية ليبية تصور انت، منهم ريدي الغالي، عندي اغاني حلوه برشا. يعني يهمني باش يكون موجودين في اذاعه المنستير.
1: أكيد عنا العديد من الأغاني للسيدة سلاف، ونشوفوا من عرش ريدي الغالي موجودة. أكيد ريدي الغالي، نمشيو مع ريدي الغالي وبعدها نرجعوا سيدة سلاف.

0: دائما في إذاعة المونستير وبرنامج فنان في البال ضيفتنا الفنانة السيدة السلاف. نرحب بها من جديد. ألو.
1: ألو.
2: جمهوري العزيز اللي ما حبش يتكلم معايا.
0: مرحبا بيك. عندك صديق عزيز عزيز جدا جدا عليك سيدة سلاف وعلينا احنا في إذاعة المونستير وعلى الفن التونسي باش يقول لك صباح الخير بصوته الرقيق.
1: يا صباح النور.
2: صباح الفل يا محسن رايي.
1: يا صباح الفل. لا انا هي حاطه الحصه وانا نستنى في ريدي الغالي.
2: ايوه
1: بعد عندي بنتي اميره تستنى في راح الغالي. انت كنت في الغالي الناس كل غاليين عندك.
2: ربي فضلك يا محسن.
1: لا والله يعطيك الصحه يا سيدي.
2: محسن انا محسن نحبه برشا خاطر محسن وفي لكل فنان تونسي حتى كي كان في الخارج. فنان تونسي ما يمشيش لباريس وما يكونش هو يفرح بيه ويضيفه ويمشي معاه ويوريه الحق من الفنانين اللي حتى روحوا هذه لكل فنان تونسي يزور باريس.
0: هو في الحقيقه كي قلت له صباح الخير توا قال لي فتحيه يا اخي مش قلت باش نجي لتونس؟
2: والله
0: يعني هذه تتم لكلامك سيده سلاف.
1: والله العظيم
2: عندك دار سلاف دار محسن اخواتك هذو.
0: مرحبا بكم يا سيدي. مرحبا بكم
1: للعائله. مرحبا بك يا
0: سيدي. مرحبا بك. عايشك سيدي يا محسن.
2: محسن يحكي لك على الموجي كيفاش يحب صوت سلاف ويحب يلحن لها ويحب هوم يعني عينه موجوده تحكي لك.
0: هذا غير مشكوك فيه راهو سيده سلاف صوتك تبارك الله عندك بحه ممتازه. عندك بحة ممتازة مانيش باش نستنى ونقول لكن ما فيها باش. سي محسن احكي لنا كيفاش الموجي مغروم برشا بصوت سلاف.
1: هذيك احنا عندنا حفلة متاع المغرب العربي كبير
0: اي
1: وفيها وقتها جميع المطلبين كان فتحية خيري ونعمة والعبد لله وسلاف وزهيرة وكان الموجي وقتها جاء يعني ضيف في تونس وكان باش يغني يا قالة الوادي. يا اخي انا اول مرة نقابله قلت انا انت قال انت استعمل قلت حاسيد فنان وقال صوتك حلو قلت حتى تسمع طويلة قلت انا نصور لو كان عبد الوهاب كان ضيفوني ما كانش يغني اغنية من اغاني قال لي انا عامل ليهم طلبوا مني قارة غادي قلت له قلوا مانيش حافظها غنى يا مالك قلبي غنى يا مالك قلبي
0: اي
1: الحانو من غدوة مع الحداش بعدي تليفون قال لي محسن انا سامع بنت صوتها جميل جدا جميل جدا مين دي قلت عملتها راديو قال لي سلاف تغني انا اهواك فهمت قلت لي سلاف قال لي مين دي سلاف قلت لي غني

0: غنيت البارح سمعت هذه مش سولير قلت له هذيك هي سولير وعطيته التليفون حسيت بعد تقابلنا قال لي علاش كتبت يعني صوتك جميل بالدرجه هذه واستعمل فيه يعني تستعمل فيه بتعب فيه فهمت وبعد رد عليها باش يعطيها اغاني وعطاها اغاني ولكن هي كما قالت هي راهي شويه بخيله شويه
1: بخيله برشا مش شويه بخيله برشا يعني
0: من سجلت اغاني الموجي ولا سجلت اغاني
1: هذا وقتاش سي محسن وقتاش
0: في السبعينات
1: في السبعينات ولحن لها في السبعينات والى حد الان ما سجلتهمش
0: لا ما زلت تفكر
1: وقتاش تستنى 2050 مش تسجلهم
0: لا ما تخافش توا انا نحرص عليها وعندها ثلاث اغاني من السيد مكاوي وعندها اغاني من شوف هي مبخاتها في الاغاني بصراحه خاطر نوعيه الصوت نتاعها نوعيه خاصه فهمت وهو المطرب باش ينجح لازم تكون عنده ما يكونش يشبه لاي مطرب ثاني
1: صوت سلاف يعني في وسط الاصوات الكل سلاف
0: يعني عنده نوعيه خاصه وصوتها حنين ويوصل الكلمه ويوصل الاغنيه وعندها طريقه غناء خاصه بها هي فهمت ونتمنوا لها شو بصراحه انا نتمنى وان مثلا وزارتنا والمسؤولين نتاعنا والكل يعملوا مثلا مش ما نقولوش تكريم نقولوا عرض يعني عرض محترم للسلاف والاحمد حمزه والنعمه والزهيره
1: هو مش وقوع مثل العروض هذه بعنوان حنين حاجه كيما هيك
0: الاجيال نتاعنا فهمت خاطر الاجيال نتاعنا اللي يعرفونا وللاجيال اللي توا اللي فما منهم يعرفونا بالاسم وفما اللي منهم ما يعرفوناش باش يزيدوا خاطر احنا نقولوا هذاك هو تكامل ما يهمش يعني
1: هذيك الحياه سلسله هي متواصله
0: اما يلزم يعطيه كل فنان يعني نعم
1: كل فنان حقه قد سيد السولاف
0: حقه وعلى قداش خدم شوف انا كي مشيت لمصر حاجه عجبتني ياسر الفنانين معمولين مراتب فهم
1: مرتبين يعني
0: درجه ثانيه ودرجه ثالثه والرابعه وقت اللي المطرب بالدرجه الرابعه يعمل رصيد وكم من الاغاني يرجع للدرجه الثالثه بعد يعمل كيكة حتى يرجع للدرجه الاولى يعني تعرف انت وكل مطرب يعرف قدره يعرف اللي مثلا هذاك راهو اكبر منه واقدم منه ورصيده اكثر منه يعني ثم قدر
2: هوني الكبير يعطيه درجه سابعه ولا
0: لا سيد
1: سولاف حكينا في الموضوع هذايا وانتم عند المستمعين وعند المسؤولين درجه اولى لكن في بعض الاحيان لازمنا نعطيه للشباب وقته لان كما خذينا وقتنا الشباب لازم ياخذوه لكن ما زالت السيده سولاف في الهرم ما زالت السيده نعمه في الهرم
0: سيده فتحيه ثم حاجة باهية ممتازة جدا مثلا السيدة سلاف ما بالدرجة أولى وقت هي باش تغني في حفلة تحط مطرب بين الصغار باش هو زاد ياخذ الطريق نتاعه كيما يعملوا في أوروبا وكيما يعملوا في كل بقعة نقولوا احنا الفيديت أمريكان بعدك لذاك يزيد يكبر وبعد هو يكبر وبعد هو زاد نفس الشيء نفس العمل اللي يعملوا فهمت
1: هو اقتراح جميل وأكيد معمول به سي محسن هدايا معمول به عند المستمع من غير ما يقول المستمع سولاف موجودة في الهرم محسن الرئيس كيف السيدة نعمة كيف وفما الفنانين اللي عندهم درجات أخرى موجودة راهو أما
0: ما ياخذوا ما هي الدرجة شنية الدرجة أنت والعمال متاعك عندك درجة مثلا ثانية باش تحب تحصلها درجة الأولى يزمك تجتهد سوى في الحفلات سوى في التسجيل سوى في
1: ايوه شي نمشي وتو للاجتهاد الاجتهاد البخيله فيه السيده سولاف سولاف فين اغانيك اللي لحنهم لك السيد مكاوي فين اغانيك اللي لحنهم لك محمد الموجي فينهم
0: عندها في حتى من سوريا اخذت اغاني تلال
1: مداحي وفي سوريا فين اغانيك
2: عندي ثلاث اغاني ولا اربع اغاني فين عرف انتم تسجلوا
1: اي سجلهم وهاتهم نعديوهم السيده سولاف باش نعرفوا اللي سولاف
2: ربي سهل اشتا هنا نسجلهم
0: انا وراها وربي راها
1: انا وراك الزمن طويل
0: السيده فتحيه
1: واذاعه المونستير وراء سولاف وراء محسن الرئيس فيما يخص الاغاني نعم
0: عندي اقتراح نحب راح الغالي حتى تعجبني برشا
1: راح الغالي راح احنا نحبوكم معانا ما تحبوكش تروح سي محسن
0: لا الاغنيه كل اغنيه منسوبه على الفنان
1: تعرف اقبل
0: منسوبه على الناس اللي تحبها
3: ماضي الاذاعه ناس ابدعت
4: درر من الارشيف
5: اعداد وتقديم عبد الله زند
6: محمد البندالي
7: محمود بوعلي
8: تقديم علال الشريف
9: محمد هادي صغير
10: احمد بوسته
11: محمد زرقات
12: المجد بخري
13: عبد القادر عقيل
14: برامج تميزت
15: صفحات من تاريخ الحركه الوطنيه
16: قصه لحم
17: مع بورقيبه
6: الإنسان
7: بين دور الشعب والثقافة
9: بكل صراحة
10: بين دور الشعب
11: طريق السلامة
12: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد الخبير الاقتصادي معز حديدان بأن ارتفاع العجز التجاري أدى إلى ارتفاع العجز الجاري بنسبة 49% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000 وفق المعطيات التي كشفها تقرير البنك المركزي مؤخراً. وأوضح حديدان أن العجز الجاري أو العجز الجاري ارتفع من نحو 2.8 مليار دينار خلال ذات الفترة من سنة 25 و2000 إلى 4.2 مليار دينار في سنة 26 و2000 معتبرا أن هذا التطور خلق ضغطا على المدخرات من العملة الصعبة. حذرت المختصة في المجال الاقتصادي خلود التومي من تداعيات تواصل أزمة المؤسسة العمومية في تونس، معتبرة أن عددا منها أصبح يمثل عبئا متزايدا على المالية العمومية في ظل تراكم المديونية ومشاكل الحوكمة وتراجع القدرة على الاستثمار. وقالت التومي أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغا تعد من أبرز الأمثلة على هذه الوضعية. أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصفى عبد الكبير وجود صعوبات متواصلة منذ أشهر في حركة التجارة البينية بين تونس وليبيا، إلى جانب معاناة حقيقية يعيشها التونسيون على مستوى المعابر الحدودية. وأوضح عبد الكبير أن السلطات الجهوية والمحلية عجزت عن إيجاد حلول لهذه الوضعية، معتبرا أن الأمر أصبح يتطلب تدخل رئيس الجمهورية لحل حالة الإشكاليات العالقة. قفزت أسعار الغذاء العالمية في شهر أوت إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 22 و2000، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في الخليج والبحر الأسود إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية، بحسب بيانات صدرت اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير
4: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
4: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا
4: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
4: ومعانا ما يفوتكم شيء. ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
2: درر من الأرشيف.
5: إعداد وتقديم عبد الله زناد،
6: محمد البندالي،
2: محمود بوعلي.
7: تقديم علال الشريف،
8: محمد هادي صغير،
9: أحمد وسته،
10: محمد زرقات،
11: النبي بخري،
12: عبد القادر عجيب.
4: برامج تميزت
2: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
13: قصة لحم
2: مع بورقيبة، الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة،
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب،
17: طريق السلامة.
4: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرف.
2: كذا الحال الراديون ولا في تلفزيون ولا حاجة، ونلقى سلاف نكمل السحر متاعها، نكملها ما نكذبش عليك.
3: تحياتنا لكم جميعا والترحاب بكم في إذاعة المونستير. السيدة سلاف ستكون معنا عبر الهاتف بعد قليل. إذاعة المونستير وراء سلاف وراء وحسن الرئيس فيما يخص الأغاني. نعم نعم،
4: عندي اقتراح. نحب راح الغالي، حتى تعجبني برشا
3: راح الغالي. راح احنا نحبوكم معانا، ما تحبوكش تروح سي محسن.
4: لا الأغنية كل أغنية في منسوبة على الفنان،
3: تعرف أقبل
4: منسوبة على الناس اللي تحبها
3: به سي محسن. أقبل ما نعديوها، قبل ما يعديها خالد،
4: عندكم بصراحة تامة، يعني الناس كل تتكلم عليها وانا نحل. يعني
3: انت جيتنا، لكن سيدة سلاف ما حبتش تجي.
4: جيبها
3: انت بالسيف، مرحبا بيك، نحضر لك كسكسي بالشركه وعلى الطريق المستيريه.
4: اخيرا فتحيه، اخيرا عملنا العرض في نيس ومارسي.
3: اي
4: بعضنا ما نتحركوش، مسميتني الحمى نتاعها، نقيمها في الصباح ونقول اعمل هكا ونقول اعمل هكا، تقول لي خليني نرقد. لا ما فماش
3: فمشنو سي محسن، راح الغالي بصوتك انت شويه، بصوتك انت شويه، راح الغالي وبعدها الكلمه عند خالد.
5: راح الغالي راح
4: من يوم غاب، قلبي شاقي ما يرتاح. راح الغالي يا غالي، راح الغالي راح

0: انا كي نسمع سولاف نحس فما فن، فما اصاله، فما اداء، فما اختيار نتاع اغاني، نتاع كلمات، نتاع شعراء، نتاع تلحين. هي في حد ذاتها انسانه محترمه، هي تحترم فنها، تحترم جمهورها برشا. هي حتى وقفتها في الرقعة عندها ما هي شيء، ما نكذبش عليك، معناها ما الانسان كي باش يمشي هو وعائلته باش يحس اللي يخدم فنانه ملتزمه، تحترم جمهورها، تعرف اش تقول، تعرف اش تختار، عندها هيبتها، الرقعة عندها هيبتها. نسمع سولف مشني برشا مغروم بصفة عام بالفن، اما كي كذا الحال راديو ولا في تلفزيون ولا حاجه نلقى سولف نكمل السهر نتاعها، نكملها ما نكذبش عليك.
1: انا تونسية، انا عريقة قديرة، تغني مليح، صوتها يعجبني صراحة، نحب نقولها شنو جديدك، وينك لينا برشا ما شفناكش، سمعناكش اللي ذاعة مش منكش في التلفزة، وان شاء الله صحة ممتازة، وان شاء الله تعمل حاجة جديدة.
2: سولاف المطربة سولاف، معناها من وقت اللي نذكر سولاف نذكر معها نعمة، نذكر معها عليا، ونذكر معها المطربين جيل هذاك كامل، ومعها زهيرة سالم، وبطبيعة المطربين الاخرين توفيق الناصر والمغنيين المطربين كجيل كامل، والاغاني تاعهم نفتقدوهم، يذكرونا حتى في صغرنا، فهمتني، في الستينات وفي فهمت. مطربة سولاف مطربة معناها هكا زهوانية، وتعمل جو في السهرات نتاعها وفي الحفلات نتاعها، وعندها نوع خاص بهي، فهمتني، معناها لونها الخاص خاص بها. الأغاني القديمة، طوال القديمة، ما عندي نقوله قديمة سولاف، والمطربين القدم يتمشاو مع الملحنين نتاعهم، الملحنين نتاعهم هما اللي تلقى الملحن هذاك الأغنية يعطيها لسولاف ويعطيها النعمة ولا يعطيها لأي مطرب آخر، معناها النوعية تتمشى أكثر مع الملحن أكثر منه مع المطرب.
3: نعرف سولاف فنانة متمسكة بالحضارة متاعنا، بالتراث متاعنا، بالكلمة التونسية، صحيح. نعرف سولاف ديما تغني حاجة كما نقولوا على التراث، على حاجة عتيقة. سؤالي نسألها، علاش ما تغنيش غاني حديثة كما المطربين الموجودين توا؟ علاش ما تحاولش تغني معناتها كما هما يغنيوا معناتها أغاني جديدة حديثة وشبابية؟ هذا هو سؤالي له.
4: نحوصلوا للتسجيل الخارجي اللي قامت به مشكورة جدا زميلة كريمة بن يوسف، وهي من الشابات اللي انضموا إلى إذاعة المونستير حديث، نتمنولها النجاح في مهمتها، وذيك هي الحياة سلسلة. سيدة سولاف معنا
5: مع جمهوري، بارك الله فيه، كل واحد قال عليها كلمة باية وقال عليها كلمة حق.
4: نعم.
5: خاصة عجبني اللي أنا ملتزمة وما نلبسش العريان ومحترمة، ونخلي العائلات تتفرج فيها، وحركاتي على الركح محدودة،
4: يعني محترمة، يتفرج فيك يشاهدك.
5: أنا نغني بصوتي مش نغني بجسمي، نغني بصوتي نور الدنيا، وأنا عريش أنا حتى في النهارات، يعني حتى كي نخرج مش حتى على الركح.
4: يعني تحترم نفسك وتحترم الجمهور متاعك والمتقبل.
5: نحب حرية المرأة ونحب حريتها، يعني مشينها مع العصر اللي احنا فيه، ولكن باحترام، ولكن المرأة قد ما تخمل روحها قد ما تكون أحلى يمكن فيها هي ستر روحها.
4: سيدة سلاف، فما كلام مزيان عجبني، صحيح سيدة سلاف معروفة إلى غير ذلك، هذايا ما يقدم لناش الإضافة لأنه معروف، لكن السؤال اللي طرحه الأخ، مدى تفاهم الفنانين الكبار في العمر، الكبار في القدر، مع الملحنين الشبان؟ يعني فما تماشي، فما انسجام؟
5: أنا عندي أغاني برشا الملحنين صغار، منهم حسبت الغرام لعبة، جربت نلعب بيها ولقيتها صعبة، عصير الدواء فيها اللعبة كيف دار، تعلمت من الأقدار اللي مس النار ينحرق فيها إلى آخره. هذا بتاع ملحن شاب اسمه بن عمر، هشام بن عمر، غنيت له 4 ولا 5 أغاني حلوين برشا. وعندي توا عندي اغنيه ملحن استاذ موسيقى من بنزرت، باش نحطها في الكاسات نتاعي، وعندي اغاني الملحنين من الشبان، وعندي اغاني نتاعي باش نعاود
4: توزيع جديد. هذا اللي سالوه المستمعين، خاصه مدى مواكبتك للعصر في الاغنيه الحديثه، في الاغنيه الشبابيه.
5: اللي قاعده نسوي خاطر برشا اغاني عزيز عليا برشا، باش نخلي تسجيلهم القديمه، باش نعاود نسجلهم بنمط جديد. وعندي اغاني شبابيه صغيره في اللي تليق بيا، مش شبابيه اللي ما عندهاش معنى لازم انا نغني حاجه. انت كنغني لك
4: يعني مفهوم خاص للاغنيه الشبابيه.
5: انا كنغني لك اغنيه سلاف تفهم فيها قصه، قصه كامله تحكي، ما تفكرناش ما ترجعناش للي قلبه ما يسفاش، فكرنا في الويل جاي ترجعنا الماضينا للحيره ولصهد الليل واللي حتم امانينا، باع الود وهان عليه خان العهد اللي جازي حتى كي لقينا وتشوفوا عينيه يتعدى ما يكلمناش ويعمل روحه ما عرفناش. تحكي لك قصه واقعه، قصه حب، قصه حرمان، قصه فرح، قصه يعني انا نحكي وقت يجيبوا لي الكلام لازم يكون يتماشى مع نفسيتي.
4: نعم.
5: وانا ديما غنيه فيهم شجن ملي انا صغيره، نحب الشجن انا.
4: هو صوتك فيه نوع من الشجن هذا. هو في نطاق الانتشار.
5: يا غاليه عاود هذا بالي هذا يعني زادها حاجات جديده، هذيك هيثم بواب وكانت جات سجلت لي حتى تلفاز دبي وتلفاز سوريا، خاطر محبوبه برشا الاغنيه هذه البرا. وبغني جديدة يعني غنية سلا تكون جدا مش مع الشباب شوية، ولكن بطريقة سلاف.
4: نعم سيدة سلاف، صحيح معروفة سيدة سلاف، صحيح في الهرم الأغنية التونسية، لكن ما فيها بس الإنسان ديما يقول ماذا بيه نزيد ننتشر، هنالك يعني تكنولوجيا حديثة، عندكش موقع؟ عملتش موقع؟
5: أنا أول داو المواقع ولدي جاب لي باش نعمل موقع، قلت الكسل والبخل يجوا عليا زوج بنات محليهم وحبوا يعملوا لي موقعي واغانيه وتصاوري وتاريخ حياتي، غدوه بعد غدوه بعد غدوتين، لكن توا انا وليت نفركس ونلحلح ونزقت باش نعمل موقع.
4: احنا ننتظر الموقع هذا، تعرفوا شباب مغروم برشا بالانترنت، مغروم برشا بالاعلاميه، ما فيها بس باش يعرف سلاف عن كثب عن قرب.
5: ان شاء الله باش نحكي كل تاريخ حياتي وتصاوري من زغرتي وتصاوري مع ام كلثوم في السبعينيات في مصر كي مشينا عملنا الالفية القاهره، وتصاوري مع كل الفنانين العرب اللي شاركت معاهم وخربتهم وشني علاقتي بيهم وكل شيء كل شيء.
6: في البالي لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
4: احنا عنا برنامج، وقبل ما نحكيه على البرنامج اكيد سيدة سلاف بقلبك الكبير تشجع الفنانين جدد، الفنانين الشبان، باعتبار تلك هي الحياة، لابد من تشجيع الشباب.
5: طبعا عندهم كأولادي وعندهم اصوات ومستقفين ثقافة علمية وفنية ممتازة، انا مش ضد هذوما، نحبهم بالعكس. ريحب الصغار تموت على صوتها وهي ست موسيقى، بعد جيلي انا كراولي كيف كيف عملت
4: نبيها
5: نبيها عليا بالعيد، أمينة فتخت صوفية، وبعدهم اللي جاوا ألفة بالرمضان حبيبتي وجيني لداري ونمشي لها ونحبوا بعضنا، وأمنة فاخر والمالكي، هذو ما أصوات لازم الجمهور يشجعهم ولازم الفنانين اللي قدم يعطيهم مساحة كبيرة في حياتهم الفنية. علاش؟ خاطر تونس فيها التواصل في كل شيء.
4: نعم سيدة سلاف، نرجع الآن للبرنامج، عنا برنامج اسمه يلا نغني.
5: أيه.
4: أنجدت إذاعة المونستير مع زميلة نجوى، تحية نجوى وليد، تحية لهم جميعا. والبارح كانت الاختتام، يعني حفل الاختتام لاختيار الثلاثة الأوائل أو في الحقيقة الأربعة الأوائل في البرنامج هذا اللي أنجدته إذاعة المنستير بالتعاون مع قناة 21.
5: حفلة مباشرة مهكة
4: قناة 21. نعم.
5: خليت واحد صوته حلو برشا باش يغني الأماكن محمد عبدو.
4: ايوه شي احنا الاربعه الفايزين هو نادر نافله، اسامه قلاله، بشرى الشاوش، ومريم الكناني اللي نقدموا لهم باحر التهاني في البرنامج هذايا. وهذم اغنوا اغاني عديده
5: الاسامي
4: هي هو اسامه قلاله باش يقول لنا شكون اللي غنى. مرحبا اسامه قلاله.
7: مرحبا بكل مستمعي اذاعه
4: مسير. مبروك عليك اسامه
7: بالفنانه
4: سناف. مرحبا بك.
5: مبروك وصحتك في غنيه محلو برشا صوتك. سمعني مقطع صغير من تعب محمد عبدو. يلا.
7: انا ما غنيتش الاماكن راهو يا مدام.
4: انت شنو غنيت سنه؟
7: غنيت قالت لي كلمه نتاع لي رياحي.
4: اي
5: قول لنا شويه منها.
7: قالت

0: يرارارا قالت لي نحبك ويروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها.
1: الله الله عليك
2: يعطيك صحة يا أسامة يعطيك صحة.
1: صوتك اللي فيه النبرات الحلوة وعلى صوتك تبارك الله البريق فيه بريق ممتاز وانا كل نحب كل فنان جديد اللي يشجع الاغنيه التونسيه وشكرا.
3: عايشك سيده سليمان
1: عايشك
2: ربي ينجحك. اسامه شنو افاقك المستقبليه بعد المرتبه الثانيه انت؟
3: اي المرتبه الثانيه خليت
1: لا المرتبه الاولى
2: نادر نافله
1: غنى.
2: شنو غنى يا اسامه نادر نافله؟
3: نادر نافله غنى غنيه نتاع جورج الراسي.
2: جورج الراسي ولا وسوف؟
3: لا جورج الراسي.
2: جورج الراسي. أسامة نطرح السؤال من جديد، شنو أفاقك؟ شنو ترى مستقبلك الفني؟ باش تواصل؟ فما شركات باش تتبناك؟ شنو ترى بالضبط؟
3: والله ماذا بينا إنسان بالطبيعة باش نواصل، خاطر مادامني نقرا الموسيقى دونك نحب الموسيقى ماذا بينا نكمل فيها.
1: أقرأ يا أسامة كمل أقرأ.
3: نعمل
1: تكون خريج معهد أعلى للموسيقى.
3: اي انا نقرا ديجا في المعهد الموسيقى بتونس.
1: يا ربي نجحك، خاطر الفنان يكون مثقف موسيقيا يا عيني عليه.
3: اي عايش. اي الانسان لازم يكمل باش ينجم يواصل في الميدان.
1: بالطبيعه
2: سيدة سوليف أكيد باش تقدم له نصايح لأسامة باعتبارك فنانة تبارك الله عندك تجربة كبيرة كبيرة برشا، وأسامة يحتاج لمثل هذه المصافحة ولمثل هذه النصائح.
1: أسامة يلزم يصبر، حتى الفن فيه صبر، ويواظب على العمل نتاعه وما يتغرج الغرور خايب، وما يلعبش بصوته، ما يتكيفش، ما يشربش، باش يحافظ على صوته حتى لعمر سوليف اللي هي عمرها
2: 30 عام
1: 65 سنة.
2: لا 30 عام تبارك الله عليك.
1: فهمتني عزيزي، هذا هو اللي نطلبه منه.
2: أيوة.
1: شوية صبر. أيوة. شوية مثابرة العمل، شوية يحافظ على صوته، وهذا اللي ننصحه به.
2: شكرا لك أسامة قلالة، تحياتنا لك ومرة أخرى نقول لك مبروك. باش نمشيو يا سيدة سوليف إلى صوت آخر، الفنانة وفنانة المستقبل إن شاء الله بشرة الشاوش اللي هي معنا مباشرة وظهرت تقاسمة المرتبة الثانية مع أسامة. مرحبا بك بشرة.
4: عسلامة.
2: أهلا وسهلا بك ومبروك.
4: عايشك بارك فيك.
2: مبروك ليك ومبروك النادر وأسامة والمريم أيضا. معك السيدة سوليف، وتقول لنا أيضا شنو غنيت أنت البارح، تغني لنا شنو غنيت
4: البارح؟ غنيت كوكتيل الوردة الفجيرية. بحكم اني نحبها برشا وردة، هكا يعجبني الاداء نتاعها، يعجبني الستيل نتاعها، دونك حبيت نغني لها.
1: ايه الوردة، وردة يعني ما خرجتش من المغرب، الوردة الجزائرية يعني، وردة منا والينا.
2: انت مغرومة بالاغاني التونسية بشرة؟
4: انا مغرومه بالاغاني الكل.
2: بالاغاني الكل
4: من تسمعنا؟ الاغاني التونسيه والشرقيه والغربيه وكل شيء، انا كل انواع الموسيقى.
2: بيت سمعنا شنو غنيت البارح؟ تسمع سيدة سوليف ايضا.
4: دي العشره غاليه غاليه، لو في ناس يؤتمنوا.

0: حلوة كاني غنوة لينا يا حبيبي يا حبيبي.
1: يعطيك الصحة بشرى، تحياتنا ليك.
2: عايشك صوتك تبارك الله صادع، ويغني غنية وردة خاطر وردة صوتها قوي، تبارك الله صوتك قوي، اللهم صل على النبي عليه.
0: عايشك عايشك.
1: النصيحة اللي تقدمها سيدة سولاف للفنانة فنانة المستقبل إن شاء الله بشرى اللي متحصلة على المرتبة الثانية بالتوازي مع أسامة قلالة.
2: بشرى تحاول ديما تحافظ على صوتك، تبعد عليه يعني الحاجات اللي هي تعب الصوت، ما تتكلمش كي تبدا عندك حفله يعني نهارتها، ما تتكلمش برشا، ما تاكلش الحاجات الجافه وقت باش تغني كما الفستق وكما الحاجات هذوك اللي يحرشوا الصوت. ما نحبكش تتكيف بشرى خاطر برشا فنانين بعد جيلي انا ريتهم يتكيفوا،
0: حتى اللي انا ديجا سبورتيفه معناتها
1: راه تعمل في الجيدو هي
0: ديجا نعمل سبور
1: معناتها تيكوندو،
2: ولهذا فما عندك مستقبل صوت حلو برشا واداء طيب، ويا رب ان شاء الله تنجح وان شاء الله يكون عندك مستقبل كبير كبير كبير برشا. احنا نفتخر ببنات بلادي كي نلقى فيهم هذيا الخسايل الباهيه الكل، وان شاء الله يكون عندك مستقبل زاهر.
1: شكرا لك بشرى، تحياتنا لك ومزيد من التألق إن شاء الله. احنا حبينا باش نتصلوا بنادر وحبينا باش نتصلوا بمريم لكن ما يمكنناش باش نقدموهم للسيدة سولاف، وهذا يشرف لهم كبير.
2: أنا نتمنى لهم النجاح لكلهم اللي غنوا البارح، وسمعت شوية من اللي غنى الأماكن
1: لكن والله أنت ظهر لي مغرومة بالأماكن تحفظها.
2: تحفظها صديقي وتقابلت معاه في الخليج وآخر ما غنيت معاه يعني 10-15 سنة في عمان في حارة خاصة، هو عزف لي العود في أغاني مقاطع صغيرة لأم كلثوم. محمد عبدو تعرف أنني تحبه فنان قدير، وأنا أحب طلال مداح برشا برشا، لكن طلال مداح شخصيته كيف هي، يحب الناس الكل وكلي عنده التواضع كبيرة، لكن عبدو شوية شوية كبرية في
1: فنان العرب.
2: أي فنان العرب،
1: فنان العرب
2: هو الزعيم برقيبة
1: سماه فنان العرب. نعم
2: فنان الجزيرة العربية وقلبها فنان العرب، ميسالش خاطر
1: عبد ميسالش زعيم برقيبة هو اللي عطيه الاسمية هذه
2: فنان الجزيرة العربية. وعبد معناها في عبد الوهاب شنحكيوه معناها عبد الوهاب شنحكيوه
1: موسيقار الجيلين. سيدة سولاف تسمعنا شوية من الأماكن
2: والله ما نحفظها
1: ولا الأسامي. به الزميل خالد يقترح علينا أغنية أخرى كتحية لسيدة سولاف وللفن التونسي بصفة عامة.

0: لسيدة سوليف نحكيه شوية على الأغنية هذه اللي استمعنا إليها الآن. سيدة سوليف، شكون كتب الأغنية هذه؟ الكلمات متاعها والألحان وقتاش تسجلت؟
1: ألحان عبد الحميد سيتهم، الكلمات ما نذكرش
0: نسيتهم. وقتاش
1: سجلت؟ في السبعينيات.
0: في السبعينيات، نعم.
1: ما عندكم تاريخ ولا لا؟
0: عنا التاريخ في السبعينيات. هكا هو صحيح.
1: تلحين عبد الحميد سيسي.
0: نعم، نمشيو للمكالمة الهاتفية. ألو ألو
2: ألو،
0: مرحبا بك.
2: عسلامة.
0: أهلا وسهلا.
2: لطفي من القروان عايش.
0: مرحبا بك خويا لطفي. أهلا وسهلا.
2: عسلامة مدام سلاف.
1: عسلامة سيدي، ربي يسلمك.
2: مرحبا بك. بالله نحب مش نعرج على حاجة بالنسبة للأغاني والأغنية التونسية بالذات. أولا الساعة كان مش نحكيه على المهرجان، لا فايدة مش نحكيه على المهرجان وعلى أسامي مش موجودة وعلى أغاني تسمعها مرة وما تحفظهاش. حاجة الأولى. الحاجة الثانية، الله يرحمها شبيلة راشد قالت اشتر المطربين متاع تونس عايشين بغناء أمي. يعمل يخسر ألبوم يخسر عليه 20 مليون و30 مليون ويركب الصوت وتوها وفما تقنيات جديدة متاع. بعد كي تجي تحطه لايف تلقى البشر الراجل ما فما شيء، أصبح يصبح مبحاح وحالته حليله وما يعرفش يغني،
0: بيت
2: يخدم في عرس.
0: هذا اللي اكتشفه يا لطفي المهرجانات، يعني المهرجان.
2: سمحني مدام عايشة.
0: تفضل.
2: بالنسبة للناس اللي تمثل في تونس البرة شكونهم؟ بالك في بالك هالجدد اللي فما جدد، يبعثوا سوليف، يبعثوا قاسم كافي، يبعثوا فاطمة أبو ساحة، يبعثوا أخا عرفتش علاش؟ لأنه إحنا إذا كان مش تجي واحد تهز واحد باش يعزف بورق ويعزف مدري شنو، عندهم طيارات أكثر من نحنا وعندهم ناس جنون في العزف وفي الغناء. اللي تبعث لها الأصالة نتاعنا نتاع تونس. أنا مثلا مش نقول لك على سي محمد التريكي يجي يلحن لسوليف ماهوش يلعب بكاريرو. ما ينجمش يلعب بكاريرو بكامل. كيجي يغنلها كيجي يلحنها معنى الجمال انه هو انت مثلا يجي في جمل موسيقيه لتو ما تعاملتش كيفها ما خذوش عليها. شيء اسف راه كي تسمع تو غناء نتاع تو لا فايده في ذكر الكلمات هذيك تعديناها. اما نحكيو على اللحن، سامحني نقول لك حاجه بالله واني نقولها هنا على الهواء، راه برشا مهل جماعه الموسيقى وهالمسرح وكل شيء صدقني يا للاسف ما يحبوش تونس، خاطر اللي يحب تونس يمثلها احسن تمثيل. شوف المغارب انت
0: ممكن هو سي لطفي حقيقة للحق احنا ما نشكوش في وطنية حتى انسان وحتى فنان، لكن كل
2: مش نحن وطنيين وناس مش وطنيين.
0: يحب تونس معناها
2: يحب تونس
0: وطني، معناها يحب تونس معناها وطني،
2: معناها يحب تونس،
0: يحب تونس بطريقته هو الخاصة.
2: في قناتنا 21 نسمع في النور سي نوري بوزيد يقول افلام مصرية الفيلم متعدي تونسي، هو يقول له شبيه مش ناطق بالعربي، العربي عند المصارى هو المصري اللغه المصريه. المراركه يعملوا في مسرحيات يفرضوا في في في لغتهم لين ولاو يحفظوا فيها بالسيف. الخليجيين ولينا نعرفوا لغتهم لانه احنا عندنا حاجه في تونس ما نوريش روحنا ضعاف، حتى كي جينا فرنساوي نكلموا بالفرنساوي ونطلعوا نتكلموا خير منه، ولكن عندنا قدوه في سياسيين ربي يفضلهم كي يجيهم واحد من برا يحطوا مترجم مش ما عارفش يتكلم راهو سياسي، لا يتكلم خير منك قاوري هذاك،
0: انما
2: تشبثا باصالته وتشبثا بلغته. نرجعوا للفن، احنا بالليل الفن تو راهو كيما قبل، احنا مش نحكيك بلغه فنانين، يقول لك فلان ياخو كلام
0: يركبه
2: كسوته يكسيه كسوته، معنى عباره كانه تيرز يتبع في الغرزه. يا للاسف تو ولحن ما فيه حتى شيء وكلمتين وسمحني فارغ ما فهم حتى شيء، صدقني الاغاني اللي قعدت في البال هي الاغاني نتاع سوليف ومتاع نعمه ومتاع
0: هو هكا علاش هو مع احترامنا سي لطفي
2: سي لطفي موجود ومتاع محسن نعم. الرايس ومتاع ومتاع ومتاع قاسم كافي
0: سي لطفي مع احترامنا لكل من يقدم الاضافه كما زياد غرسه كما برشا اسامي اخرين، لكن فما ديما في حتى في الفن القديم فما اغاني اللي ما تنتميش للقديم، يلزمهاش كون تنتمي للقديم. احنا نحترموا كل فنان، كل تونسي يقدم الاضافه بطريقه صحيحة. احنا نشكروك جدا على رشاقة التدخل متاعك، لان فيه اكيد فيه يعني مش تدخل كأي تدخل، يعني تدخل فيه
1: تدخل فيه حماس على وفيه غير على الأغنية التونسية وفيه غير على
0: تدخل رشيق يعني في مكانه.
1: اي والله العظيم انا مشاو معايا وحود مثل تونس، ولكن يا للأسف على تمثيلهم لتونس. نقولهم يا ولادي احنا رانا توانسة، علاش تغني لهم الأولى في الغرام يا أخي؟ ما نجمش يغنيوها المصار، غني لهم ربي أعطاني كل شيء بكماله من الأحسن غنات.
0: أكيد سيدة سوليف، أكيد الكلام اللي قاله الأخ لطفي واللي قالوه برشا في التسجيل الخارجي يعني يثلج الصدر، باعتبار تونس كي تحب شكون يمثلها تبعث شكون يمثلها كأحسن.
1: أنا يمشوا معايا يدخلوا يغنيوا، أما الآن مع المطربة الفلانية تدخل تغني لهم شرقي. يا ولدي الواه، بل الواه دربوك محطوط الواه، الفنانة التونسية الفنانة سلاف، نغني مع أنا ونيب محمد سعاد وبديع الصف يسمعوا فيا وراء الكواليس، وراء نغني في يما يا غالية وراح الغالي وما تفكرنيش وما الحسن غنيت وربي عطاني كل شيء بكماله. كي خرجت من السين وانا كنت خايفة كيفاش سعاد محمد وديع الصف يسمعني وخايفي، وأحمد حمزة يقول لي بنتي راه نوعك، هما عنده كل واحد عنده نوعه ما تخافش ادخل. فرحوا بي برشا، يا سلام سلاف ايه ده الاغاني الحلو ايه ده الصوت الاداب طيب. وكان بربي انا باش نقوم نغني غنية سعاد ممكن نغني حلوة اما نغنيش كيما مولاتها.
0: فما سؤال اخر سيدة سلاف الى جانب الاصالة الى غير ذلك، الاولاد اولادنا في الشباب جديد كي يغني لسيدة سلاف او لسيدة نعمة، بالنسبة ليك انت كسلاف شنو يكون احساسك؟
1: بالعكس نفرح برشا. انا الملوخه استدعتني ألفة برندان اللي عندها صوت حلو واللي تغني في روتانا واللي قابلينها الناس كل، وحضرت لها في العبدليه وقعدت من الاول وقالت لي انا باش نغني لك ريدي الغالي، فرحت برشا وغنيت ريدي الغالي ممتاز. علاش لا؟ علاش ما تغنيوناش اغانينا اللي راقدين؟ غنيو غنينا عاودوا حيوهم انتم بصوات الشباب نتاعنا. علاش متشبثين ما قلتلكش ما تحبش الشرقي، انا نموت على الشرقي اما في سهراتي الخاصه نغني شرقي، لكن باش نمثل بلادي في اي بقعه في الباليه دو كونغري في باريس ولا في الاولمبيا ولا في برشا صارت غنيت فيهم انا وبرشا مسارح بالتونسي نغني، انا تونسيه انا اسمي دراب وتونسي. احنا الملول ينجح حطوا دراب ولا لا حطوا النشيد الرسمي ولا
0: حطوا دراب وحطوه هو التونسي قسمات التونسيه هو التونسي وتشرفنا برشا
1: خاطر تونسي اللي ينجح. دونك تحطوا دربوك انت حتى في الغناء حطوا دربوك وخايتي
0: نحطوا دربونا سيدة سلاف. احنا كنا نتمنوا باش تكون معنا في الاستوديو مش هيك تكلم فينا بالتليفون وانت في السيارة، لان نعرفوك تحترم المستمعين وتحترمنا ايضا. ان شاء الله
1: ومشي التليفون في جنبي نعبت نطلع نجي نقعد انا تو بحذا الحاجة طلعت عليها
0: ان شاء الله لاباس
1: وانا معكم حتى نحب خاطر جمهوري ونحب العباد اللي تحب بلادها. انا يا ناس راني نحب بلادي برشا وراني نحب عروبتي برشا، ما نقولكش الفن الشرقي راهي قمه، الفن الشرقي راهو الفن المصري واللبناني قمه، اما شوفوا الخليج خذوا يا شباب خذوا من الخليج خذوا طريف فرضوا علينا الاغنيه الخليجيه واللي نحبوها.
0: سيده سلاف احنا نشكروا صابر الرباعي ونشكروا العديد من الفنانين اللي فرضوا النوعيه التونسيه، ولطفي بوشناق دليل على ذلك.
1: لطفي وصابر وعليا الله يرحمك وانا كنت وزرت انا اول واحده زرت الخليج العربي الكل اول واحده بالاغاني التونسيه وربي وقتها اغاني جسمه رياض البندق سوري وفلسطيني وفلسطيني سوري وغنيت له قصيدي هب الحبيبي منهم أغنية في الكلوريا قالوا شو ما معنى للي ريما
0: ربي وش معناها للي ريما
1: عندي في مخي تركيز كلام كيما هم عندهم دانا دانا دانا دانا ودانا
0: احنا على كل احنا نشكروك سيدة سلاف، انتهى الوقت المخصص لهذه الحصة، دمتي دائما متألقة صاحبة الصوت الجميل، نلتقيك ان شاء الله في مناسبات إذاعية قادمة.
1: انا نشكر إذاعة منسير ونشكرك انت وكل اللي معناه في حصة
0: فنان في البال
1: وفضلهم للأغنية التونسية وللأغاني التونسية، ونشكر كل واحد تدخل ونشكر اللي من القروان ولد بلادي ونشكر كل بلادي تونس وكل المواطن التونسي اللي عنده غيور على بلاده في سواء في الفن او في حاجات اخرى.
0: شكرا لك
1: تونس في الطليعة.
0: شكرا لك سيدة سلاف، تحية فتحية جلاد، الى اللقاء.

0: إذاعة ناس أبدعت.
1: درر من الأرشيف.
2: إعداد وتقديم عبد الله زناد.
3: محمد البنبالي.
4: محمود بوعلي.
5: تقديم علال الشريف.
6: محمد هادي الصغير.
7: أحمد بوسكفة.
8: محمد زرقات.
1: النبي بخري.
9: عبد القادر عجيب.
0: برامج تميزت.
10: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية. من تاريخ الحركة الوطنية.
11: قصة لحم
12: مع بورجيبة. الإنسان
13: بين دور الشعب والثقافة.
14: بكل صراحة
15: بين دور الشعب.
16: طريق السلامة.
0: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: الساعات المنسير
1: جمال بن بلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
0: الساعات المنسير
2: 95.7

0: تمام العاشرة في إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: وزارة التربية ترصد أكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. إصدار بطاقتي إيداع بالسجن بحق شخصين في قضية حرائق جبل برغو من ولاية سليانة. وأسعار الغذاء العالمية تبلغ أعلى مستوياتها منذ 22 و2000. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني للزنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما المتعلقة بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية وضمان لاستمرارية إزداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية المتعلقة بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمي والوقاية من الهجمات السيبرنية. إلى شأننا التربوي، أفاد المدير العام للبنائات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوك اليوم بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسة التربوية في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 26 و2000 27 و2000 تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة نهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة، مؤكداً خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة لاستعراض مختلف الاستعدادات للسنة التربوية الجديدة أن العودة المدرسية ستقترن ب 23 إحداث جديد إلى جانب أشغال صيانة شملت 1200 مؤسسة تربوية.
2: 23 إحداث جديد باش يكونوا حاضرين في العودة المدرسية الجديدة مجهزة بكامل التجهيزات، يضموا 2 مؤسسات مدرسة الفرصة الثانية في ولاية نابل وفي ولاية بيجة. أهدفنا مركب رياضي تربوي للتلامذة في المرحلة الإعدادية والثانوية في ولاية القيروان في مجال صيانة المؤسسات التربوية، إنجاز أشغال متعلقة بتأهيل البنية التحتية التربوية، أكثر من 1200 تدخل تم إنجازهم باش يكونوا حاضرين، 1200 مؤسسة في مجال الصيانة باش تكون جاهزة في حدود تكلفة جملية تتجاوز 400 مليون دينار، نحكيه على أكثر من 670 مليون دينار بإضافة مقارنة بالسنة الفارطة في حدود 40% زيادة في حجم الاستثمارات. تم تخصيص 80 مليون دينار لإنجاز الأسوار هدم وإعادة بناء، فما مؤسسات غير مساوجة بالمرة تم إنجاز أشغال متاع بناء الأسجة هذه، حاليا وصلنا 68 مليون دينار كأعمال جارية باش تتواصل بعض الأشغال في العودة المدرسية. كذلك التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، تجهيز الكاميرا باعتبار بعض النقص في العمل والحراس الليليين، 600 مؤسسة تربوية تم إضافتها في تأمينها.
0: ومن جانبه أكد نور الدين النوري وزير التربية أن الاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة بلغت نسقا متقدما للغاية وأن أغلب عناوين الكتب وصلت إلى المراكز الجهوية وإلى المكتبات الخاصة وأن بقية العناوين سيتم الانتهاء من توزيعها قريبا، لافتا إلى أن الكراس المدعم سيكون متاحا بالمكتبات.
3: بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال بداية هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات لتمكن المواطنين والأولياء من اقتناء هذه الأدوات المدرسية، وإحنا سهلنا حتى القائمة متاع الكتب والقائمة متاع الكراسات المطلوبة من أجل أن ما نشوفوش طوابير أمام المكتبات. لا خوف على الكتاب المدرسي موجود، كراس المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني البيداغوجي، يتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع السيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراس المدعم وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراس المدعم.
0: أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياحي أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة، وأضاف أن توحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية التونسية يمكن من توفير أو تمكن من توفير ما بين 30 و35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة، داعيا إلى التعويل على الإنتاج الوطني.
4: نحن نتعلم بقوائم واحدة لفائدة العائلة التونسية، لفائدة المصنع التونسي، لفائدة التلميذ، لفائدة العائلة التونسية. علاش؟ على خاطر العائلة التونسية تقع انخفاض في الكلفة، لفائدة التلميذ يحس بالانتماء، يعرف اللي عنده مدرسية بالمنتوجات التونسية، يعرف اللي منتوج تونسي، يبدأ فخور بالمنتوج التونسي، وفائدة اقتصادنا ككل يجب أن نحميه منتوجات التونسية. وهنا نشوف من سنة إلى أخرى تقريبا زيادة بنفس النسبة. إثنين، لاحظنا كون زيادة بخلف الكراس المدعم والكتاب المدرسي اللي ما بقاش زيادة كل سنوات، نلقاو زيادة تقريبا 20% في جل المستلزمات العادة المدرسية. نعاود نأكد وراه نعمل زي موحد، هو الوسيلة الوحيدة للنهوض باقتصاد بلادنا بالمنتوج التونسي، زي موحد بمنتوج تونسي، زي رياضي موحد بمنتوج تونسي، حذاء موحد بمنتوج تونسي، الميدع موحد بمنتوج تونسي، المحفظة موحدة بمنتوج تونسي. هذه نفسها هي في المرحلة هذه باش نتقدموا ونحافظوا على المعامل نتاعنا.
0: إلى موضوع آخر الآن، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان اليوم بطاقتي دع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين في حالة صراحة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتسخير الفنية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برغو من ولاية سليان وتسبب في إتلاف مبان وأضرار كبيرة بالثروة الغبية. مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليان القاضي عيسى الجاسمي:
5: على اثر بلوغ العلم من النيابه العموميه ابتدائيه سليان انه في احتراق جبل بارغو، تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث ضد كل من عسى ان يكشف عن البحث من اجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك واضرام النار عمدا بملك غيره والمشاركه في ذلك. السيد قاضي التحقيق اصدر انابه عدليه لفرقه الابحاث والتفتيش التابعه لمنطقه الحرس الوطني بسليانة للبحث في الموضوع. تم اجراء جمله من التسخير الفنيه اللي بعض منها ورد والبعض الاخر مثال. السيد قاضي التحقيق احصر الشبهه في 5 اشخاص، قام مبدئيا بالاحتفاظ ب4 والشخص الخامس بحال فرح بمصوله من اليوم امامه. ارتأى لي انه بيصدر بطاقتي ايداع في حق شخصين منهم اللي قوية ضدهم الشبهة والبقية بحال صراحة في انتظار استكمال بقية الابحاث لتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاسفار والاملاك واجرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك. تصل الى السجن بقية العمر خاطر ثم محلات سكنة متجرة، دونك الفصل ينص على انه العقوبة السجنية تصل الى بقية العمر.
0: أكد المتدخلون في قطاع الدواجن بسوسة يؤكدون أن نسق الإنتاج بالجهة يشهد استقرارا وأن الكميات المتوفرة تكفي لتلبية حاجية السوق مع ضمان التزود بصفة منتظمة خلال الفترة القادمة. رياض الجاسمي المدير الجهوي للتجارة بسوسة والتفاصيل:
6: في خص قطاع الدواجن في سوسة، نحن نرشوا في لحية امتياز عن كل شيء من طرف نرشوا قطاع الدواجن عن سوسة تقريبا 360 مرجنة بين دجاج لحم، وهم 5 مراكز على دجاج بيض، وهم تقريبا مركز على تفتيس لتزويد المداجن دي بالفراخ. بالنسبة لتزويد السوق المداجن هذه تنتج تقريبا 1,600,000 فرخ ودجاجة في السنة. تزويد السوق مستقر، ما عناش نقص في التزويد حكم كانوا الموجود الحر ولا موجودين الحر اللي مرت بهم ولاية سوسة ما أثروش بحاجة كبيرة، خاصة الموجة الأولى اللي كانت على مدى طويل شوية من 18 يوم، ذلك الفلاحة ما هوش مستعدين ممكن ثم شوية خسائر تقريبا لا تعد لا تتعدى 10%. بالنسبة للموجة الثانية زاد كيف كيف الفلاحين والمربين اخذوا احتياطات من الموجة الأولى، اخذوا الجروب نتاعهم، اخذوا مرات جهزوا المياه، ما وقعش فما حتى إشكال، ما وقعش فما حتى نفوق في هذا. زاد كيف كيف عملنا جلسة عمل في مخصوص القطاع هذا في ولاية سوسة باش نعرف صيدلي وحضور كل المراحل المتدخلين في القطاع من بيتيكا من غرفة من الجيم من مربين اتحاد فلاحين زاد كيف كيف كل ما طمن الاهالي طمن المواطنين كان التزويد خاصه من القطاعات الكبرى والمستهلكين الكبار ما فماش حتى اشكال.
0: قفزت أسعار الغذاء العالمية في شهر أوت إلى أعلى مستوى منذ أواخر 22 و2000 إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في الخليج والبحر الأسود لزيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية بحسب بيانات صدرت اليوم الجمعة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. وتتعرض أسواق المحاصيل الزراعية لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا وما تشكله ظاهرة نينيو الجوية من تهديد إضافة إلى اضطرابات وتعطل في التجارة بسبب حربي إيران وأوكرانيا. وتسببت تلك العوامل في دفع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى في 3 سنوات والسكر لأعلى مستوى في عام. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية التي كان في أبرز عناوينها: إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق شخصين في قضية حرائق جبل برقو من ولاية سليانة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: تحية كبيرة وتصفيقة كبيرة برشا على جمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. طوى شو مش نقول لكم، اسمعوني وحشتوني، خليكم هنا، عندي لكم حكاية مع الزمن. نكرم آخر رموز الفن الجميل وصاحبة الصوت العذب الذي ما زال عنوانا للحب وسيظل سفيرا للعاشقين والمحبين إلى الأبد. صوتها الحساس وأداؤها الراقي رفق الجماهير لسنوات طويلة فمنحتهم الحب والاحترام وقدمت ما يليق بالأذن العربية طوال مشوارها الفني. من أب جزائري وأم لبنانية ولدت في باريس عام 1939، مارست الغناء وهي صغيرة وكان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا. انطلقت من الغناء للعمالقة إلى أن صارت منهم، قدمت الأغنية الوطنية وأدت بشكل رائع الأغنية العاطفية. تعامل متنوع وثري مع كبار الملحنين بليغ حمدي، صلاح الشرنوبي وسيد مكاوي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ورحلت يوم 17 ماي 2012 وتركت أروع وأحلى الأغنيات. فنانة الليلة تكرم ويغنى لها كل يوم وكل ليلة بلا ملامة وتحلو معها الأوقات. أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية. عرض الليلة عرض متنوع لتعامل وردة مع كبار الملحنين، أغاني متنوعة في البرنامج، فكرة وتصور لمايسترو مجموعة دندنة للموسيقى المايسترو سفيان لخشين. تصفيقة كبيرة على الفرقة الموسيقية زادة، فرقة دندنة للموسيقى. حب تحية كبيرة للفنانات اللي تشاركنا في عرض الليلة. صاحبة الصوت الحنون والأداء الرفيع والمتميز أسماء بن أحمد، من الأصوات الشابة والقديرة والقادرة على الانطلاق بعيدا، هند النصراوي، النجمة التونسية والمطربة القديرة عليا بالعيد. سهرة رائقة ورائعة للجميع.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد الخبير الاقتصادي معز حديدان بأن ارتفاع العجز التجاري أدى إلى ارتفاع العجز الجاري بنسبة 49% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000 وفقا للمعطيات التي كشفها تقرير البنك المركزي مؤخرا. حذرت المختصة في المجال الاقتصادي خلود التومي من تداعيات تواصل أزمة المؤسسة العمومية في تونس، معتبرة أن عددا منها أصبح يمثل عبئا متزايدا على المالية العمومية في ظل تراكم المديونية ومشاكل الحوكمة وتراجع القدرة على الاستثمار. وقالت التومي إن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ تعد من أبرز الأمثلة على هذه الوضعية. أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصفى عبد الكبير وجود صعوبات متواصلة منذ أشهر في حركة التجارة البينية بين تونس وليبيا، إلى جانب معاناة حقيقية يعيشها التونسيون على مستوى المعابر الحدودية. وأوضح عبد الكبير أن السلطة الجهوية والمحلية عاجزت عن إيجاد حلول لهذه الوضعية، معتبرا أن الأمر أصبح يتطلب تدخل رئيس الجمهورية لحل حالة الإشكاليات العالقة. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان اليوم بطاقتي دع بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتسخير الفنية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحريق الذي نشب بجبل برجو من ولاية سليان وتسبب في إتلاف مبان وأضرار كبيرة بالثروة الغابية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: happen.
1: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

باسمي وباسم الفرقة الكل، فرقة دندنة، رحب بكم في هالسهرة الحلوة هذه تكريم الفنانة الجزائرية وردة الرحلة. وإن شاء الله كل عام تونس بخير، وإن شاء الله تعدي معنا سهرة حلوة الليلة.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. رفضت محكمة التعقيب الطعون المقدمة من قبل المتهمين كمال جندوبي، نور الدين بنتيشة، ورياضة الشعيبي والمدرجة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بملف التآمري رقم 1. وجاء قرار محكمة التعقيب برفض الطعون شكلا وأصلا، لتؤيد بذلك قرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقاضي بحالة المتهمين المذكورين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لمقاضاتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 من نوفمبر 26 2000 لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. تتوزع الخطط المفتوحة حسب القرار بين 433 طبيبا اختصاصيا في مختلف الاختصاصات لفائدة وزارة الصحة، وطبيب مختص في طب الوقاية وطب المجتمع عن طريق الإلحاق بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهاج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية للخماسية القادمة 26 2030 2000 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 26 2000. وبين الوزير أن هذا المنهاج ينطلق من مستوى المحل نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار حسب بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن قبول 309 مطالب لتركيز مشاريع الانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة جملية تناهز 455 ميجاوات، وذلك في إطار الجولة 6 من نظام التراخيص وفق نتائج تقييم المطالب الواردة عن الوزارة إلى غاية يوم 30 من جوان 26 2000. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل.